فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم،
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي أف أم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي أف أم. صوت الملاعب.

0: الله يسلمكم.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: اف ام خلها دوم في البال.
1: حلفت حلفت لا ما اقولها لك وانا حي الا اذا قلت انسني، قلت لك لا قلت لك لا.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: FM.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستقبل.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى رؤية طموحة جعلت منها نموذجا عالميا في التنمية. فمنذ بداية الاتحاد واصلت الدولة الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والتقنيات الحديثة لتشيد منظومة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز جودة الحياة وتربط مختلف إمارات الدولة بشبكات متطورة من الخدمات والمرافق. واليوم تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار والاستدامة والتنقل الذكي عبر مشاريع استراتيجية تعكس طموحاتها للمستقبل. في إطار هذا التوجه التنموي المتسارع يبدأ اليوم تشغيل خدمة نقل الركاب عبر قطارات الاتحاد ليربط بين أبوظبي ودبي والفجيرة في خطوة نوعية تعزز منظومة النقل في الدولة وتوفر خيارا حديثا وآمنا ومستداما للتنقل بين دول أو بين إمارات الدولة. يسهم المشروع في تسهيل حركة الأفراد ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي.

0: وتعزيز الترابط بين مختلف مناطق الدولة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع النقل والمواصلات.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

قلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، كذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نصبح عليكم مستمعين بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد: شمس زعابي، كوثر أحمد، علي يسب، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل مكالماتكم، مقترحاتكم، مواضيعكم الخاصة والعامة عبر الاتصال على 600-551-222، 600-551-222. أما الرسائل النصية مستمعينا على 3544، الاسم والرقم والموضوع بإيجاز لو سمحت، مع الإيميل كذلك اللي حاب إنه يرسل عبر البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نفس الشيء، الموضوع بإيجاز ورقم الهاتف والاسم حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق. طيب زين، نحن عدنا يطول لي بعماركم رد من حماية المستهلك جزاهم الله خير من دائرة التنمية الاقتصادية في ملاحظة الأخت شيخة اللي كانت تتكلم عن أني أنا مواطنة من مدينة العين، تعطلت سيارتي وقمت بتسليمها إلى إحدى الجراجات وتم فحصها، ولكن إلى الآن لم من شهر نوفمبر ما زالت السيارة عندهم دون إصلاح أو تسليم، كما طلب مني دفع مبالغ رغم أن السيارة لا تزال ضمن الضمان. رد القطاع أو حماية المستهلك تابع لدائرة التنمية الاقتصادية، نفيدكم بأنه تم التواصل مع المتعاملة واستلام تفاصيل الملاحظة الخاصة بها، وتم إخبارها وإبلاغها بأن الملاحظة قيد المتابعة مع المنشأة التجارية وسيتم إفادتها بأي مستجدات فور ورودها. جزاكم الله خير حماية المستهلك دائرة التنمية الاقتصادية على سرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين سواء بشكل عام أو كذلك منهم يكونون مع استوديو واحد أو يوصلون للاستوديو واحد. جزاكم الله خير. طيب بالنسبة للرسائل النصية مستمعين على 3544-123456، 6 مسجات من أم سيف، الله يحفظك يا أم سيف، نفس المسج مكرر، مسج واحد يكفي، مسج واحد طال عمرك يكفي، لأن هذا بعد مبلغ أنت ترسلينه، المسج الواحد يكلفك مبلغ، فست مسجات يعني هو الأمر سيان، إحنا مسج واحد ولا 10 مسجات بناخذ المسج هذا بعين الاعتبار، بنتواصل وياكم فيه إن شاء الله. طيب بو آمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي موضوعين، الموضوع الأول بخصوص مطبة في مدينة خليفة، المطبة ما تبين وتسبب حوادث، زين، والموضوع الثاني إن شاء الله بخصوص الانترلوك اللي قدام البيت إن شاء الله طال عمرك. أم سيف يرجى التواصل إن شاء الله يا أم سيف. طيب في مسج ما فهمته أبدا، يعني ما في اسم ولا رقم تليفون، وأعتقد هذا كأنه مسج يعني كوبي بيست، ترشيل الشيك مرتجع من بطاقة كذا بقيمة كذا صادر من حساب كذا لم يتم سداده، يرجى مراجعة الفرع. طيب شو الموضوع، وين الموضوع طال عمرك؟ طيب يرجى التواصل على هذا الرقم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا حسن أرجو بخصوص إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبو نهيان يرجى التواصل إن شاء الله يا أبو نهيان تامر. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقد تم التواصل معي من قبل وزارة تمكين المجتمع، تم إبلاغي والإصرار على أن أبنائي لا يستحقون الدعم الاجتماعي، ولكن لم يتم النظر إلى ظروفنا المعيشية والالتزامات اللي نواجهها. الراتب المتبقي لزوجي لا يتجاوز 10,000 درهم، هذا المبلغ بالكاد يغطي متطلبات المعيشة والالتزامات الأساسية للأسرة وشوعا أبنائي، كيف يتم توفير احتياجاتهم متطلباتهم المعيشية والصحية في هذه الظروف؟ قصدها عن المبلغ يعني المتبقي للزوج. طيب
أرجو منكم التكرم بالنظر في حالتي مرة أخرى ومراعاة إن شاء الله. بنتواصل وياهم إن شاء الله بنشوف بنشوف. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناصر حياك الله. بنتواصل ياك يا ناصر إن شاء الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين يوجد تواصل على هذا الرقم إن شاء الله. أبو هزاع إن شاء الله.

أبو هزاع صباح النور والسرور. طيب بعد عندنا أتوجه إليكم. طيب بعد السلام للمنزل من المقاول الحصول على كافة الموافقات الرسمية وشهادة الإنجاز الفني من البلدية وخلال سنتين فقط من السكن فوجئنا بتساقط الأحجار الصناعية والكتل الخرسانية من واجهات الفيلا. طيب تقدمت بشكوى رسمية عبر تطبيق تم للتعامل مع هذا الأمر، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء لرفع هذا الأمر أو إلزام المقاول بمعالجة الخلل الفني الهيكلي. إن شاء الله يا أبو هزاع بيتم التواصل معاكم إن شاء الله. طيب الأخ عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور والسرور. بخصوص البيت اللي من إمارة عجمان، محاط اسمه والله، بنتواصل وياك إن شاء الله، بنتواصل وياك بإذن الله ولا يهمك إن شاء الله. طيب يعني اليوم مستمعينا، بما أن في مقدمة الحلقة ذكرت بأن اليوم إن شاء الله راح يكون الافتتاح الرسمي خلونا نقول لشبكة أو خدمة نقل الركاب عبر قطارات الاتحاد ما بين أبوظبي ودبي والفجيرة اليوم 30 سبتمبر. خلونا ناخذ يعني بعض أبرز ملامح هذا المشروع. نتكلم نحن عن السرعة والربط الذكي. تصل السرعة إلى 200 كيلومتر في الساعة، تقطع الرحلة بين أبوظبي ودبي في ساعة وبين يعني 57 دقيقة إذا كنا نباها على وجه الدقة، وبين أبوظبي والفجيرة 105 دقائق، يعني نتكلم عن ساعة و45 دقيقة. الأسعار والخصومات، طبعا تبدأ أسعار درجة الكومفورت من 39 درهم، والبريميوم المميزة من 109 دراهم. إعفاء كامل للرضع، خصم 50% للأطفال حتى 18 سنة و 20% لكبار السن، وربط مباشر بمترو دبي عبر جسر مشاة، ودمج مع بطاقات نول NOL ورموز الكيو آر الموحدة مع إتاحة مواقف سيارات مجانية بالمحطات. كذلك بالنسبة للتأثير البيئي المستدام، سيكون هناك خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 80% مقارنة بالمركبات التقليدية. كل التوفيق بإذن الله وعمار يا بلادي، وهذه أحد أهم الوسائل النقل اللي بإذن الله راح تكون لدولة الإمارات العربية المتحدة بمراحلها القادمة، كذلك اللي راح تكون على مختلف المراحل حتى تربط إمارات الدولة جميعها ببعضها من خلال قطارات الاتحاد وفوائدها اللي إن شاء الله راح تعم الجميع، وراح تكون الفائدة عائدة بإذن الله على دولتنا الحبيبة دولة الإمارات، وكذلك على مستخدمين وشعب دولة الإمارات ومستخدمي هذا خدمة النقل هذه اللي هي عبر قطارات الاتحاد. توفير وقت، توفير جهد، تقدر من خلال القطار أنك أنت من خلال المدة هذه مثلا اللي كنت راح تقطعها بسيارتك، خلنا نقول بمدة أطول راح تكون مدة أقصر، بمدة أنت كنت راح تكون مركز بالشارع ومنتبه له وكذا، راح تكون أنت تقدر تستفيد من هذا الوقت، من هذا الدرب، أنك أنت تخلص أمورك، أنك أنت تنجز أعمالك، مهامك، إلى آخره، تريح راسك مثلا على الأقل من التركيز بالشارع. راح يكون إن شاء الله هناك كذلك بإذن الله يكون الأمر ملحوظ، أن نحن نلاحظ بانخفاض عدد السيارات في الشوارع، يعني راح نشوف كثير من الأشياء الإيجابية بإذن الله مع قطارات الاتحاد. طيب احنا نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نطلع إن شاء الله إلى فاصل ومن بعدها راجعين.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، نقولكم نذكركم بأرقام التواصل على 6005551222 والرسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. براشد إن شاء الله يا براشد نتواصل وياك ولا يهمك إن شاء الله. واليوم إحنا دورنا في استوديو واحد مستمعينا هو التواصل مع كل من يتم التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني، المسج، الاتصال. نحن اليوم دورنا هني واجبنا في برنامج استوديو واحد الرد على جميع قنوات الاتصال اللي تردنا مستمعينا منكم وأخذ الموضوع بتفاصيله اللي تهم الجهة المعنية كذلك وننقلها إليهم إن شاء الله، بناء عليها يتم التواصل معكم من خلالهم وحل الموضوع بإذن الله. هذه هي سياسة برنامج استوديو واحد وهذا سبب وجوده اليوم، هو السعي لسرعة الإنجاز بإذن الله والحل إن شاء الله. وإلا ولله الحمد والمنة والفضل، الجهات عندنا سواء في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي أو على مستوى الدولة ولله الحمد جهات متعاونة، جهات وجدت لخدمة المجتمع من مواطن ومقيم، كذلك جهات موجودة لسرعة الإنجاز. ولكن اليوم استوديو واحد ممكن أن يساهم

يحدد ذاته والتأثير الإيجابي في محيطه والإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع وصناعة مستقبل الوطن. يستهدف البرنامج الشباب من الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة من خلال رحلة متدرجة تجمع بين التعليم والتطبيق والتجارب القيادية، وترتكز على ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية وتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية وتنمية مهارات المستقبل. يسعى إلى بناء قاعدة من القيادات الشابة المؤهلة لتمثيل الدولة محليا ودوليا والإسهام في تحقيق أولوياتها ومسيرة تنميتها الشاملة. خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب يقول بأن تؤمن دولة الإمارات بأن بناء قادة المستقبل يبدأ منذ مرحلة مبكرة من خلال ترسيخ الهوية والقيم وتنمية الثقة بالنفس وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية وتزويد الأجيال بالمعارف والمهارات اللي تساعدهم على فهم المتغيرات والتعامل معها بوعي وقدرة على اتخاذ القرار. وتمثل هذه المرحلة العمرية مساحة مهمة لاكتشاف قدرات الشباب وتنميتها وبناء شخصيات قادرة على التعلم والتأثير والعمل مع الآخرين. أضاف كذلك بأن نسعى من خلال البرنامج إلى بناء قاعدة راسخة من المهارات القيادية والمستقبلية لدى الشباب وتعزيز قدرتهم على التواصل والتعاون والتفكير الواعي والمبادرة ليواصلوا تطوير إمكاناتهم ويكونوا أكثر قدرة على المساهمة في مسيرة دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية. طيب عندنا كذلك الإمارات للدواء اعتماد وتسجيل أحدث الابتكارات الدوائية العالمية لمكافحة السمنة. أكدت مؤسسة الإمارات للدواء التزامها بتسريع وصول العلاجات المبتكرة إلى الدولة ضمن إطار تنظيم يستند إلى التقييم العلمي لمتطلبات الجودة والسلامة والفعالية واستيفاء متطلبات الموافقة التسويقية واليقظة الدوائية، ما يدعم إتاحة الخيارات العلاجية الحديثة وفق معايير تنظيمية واضحة وموثوقة. أشارت المؤسسة إلى أن ملف علاجات السمنة شهد خلال عام 2026 تطور مهم. اعتمد في إبريل الماضي منتج فوندايو وهو علاج فموي لإدارة السمنة المزمنة لتصبح دولة الإمارات ثاني دولة في العالم تمنحه الموافقة التسويقية. استند القرار إلى بيانات سريرية أظهرت فاعلية العلاج وفيها نسبة في تفاصيلها. سجل المشاركون اللي تلقوا أعلى جرعة متوسط فقدان وزن بلغ 12.5% عند استخدامه بالتزامن مع إرشادات تعديل نمط الحياة. كذلك في يونيو الماضي مستمعينا هناك اعتمدت الصيغة الفموية اليومية من ويغوفي لإدارة الوزن على المدى الطويل لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن المرتبطة بحالات صحية مصاحبة. شمل الاعتماد كذلك خفض مخاطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى الفئات عالية الخطورة المشمولة بالاستخدام المعتمد لتصبح دولة الإمارات ثاني دولة عالميا تعتمد هذه الصيغة. وتقول المؤسسة بأن تأتي هذه الموافقات امتدادا لتطور الخيارات الدوائية المتاحة في الدولة وتعكس توجهنا نحو مواكبة الابتكار العلاجية العالمية وتسريع وصولها إلى المرضى المؤهلين مع استمرار الرقابة على مأمونية المنتجات وجودتها بعد دخولها السوق. عن تأثير توفير العلاجات المبتكرة على التعامل مع السمنة وزيادة الوزن تقول المؤسسة بأن يسهم توفير العلاجات المبتكرة في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأطباء للتعامل مع السمنة بوصفها مرض مزمن يحتاج إلى إدارة مستمرة، خاصة أن الحالات الصحية للمرضى واحتياجاتهم واستجاباتهم للعلاج تختلف من شخص إلى آخر، وهو ما يجعل تنوع الخيارات عامل مهم في اختيار التدخل الأنسب لكل حالة. اليوم مستمعينا يعني تعتبر السمنة مرض مزمن يعني نحتاج إلى علاجه، نحتاج إلى إدارة الوزن، نحتاج أن نحن ما ندخل ضمن مراحل السمنة لما لها من أضرار صحية على جسد الإنسان. سبحان الله. وعلى فكرة ترى السمنة من الأشياء اللي تؤثر على نفسية الفرد بشكل سلبي، لأن هي دائرة تدور، ما يتأثر به جسدك تتأثر به نفسيتك، وما تتأثر به نفسيتك يتأثر به جسدك. هذه قاعدة مستمعينا، هم مرتبطين في بعض سبحان الله. لأن اليوم السمنة تقلل الثقة، ثقة الإنسان بنفسه،
وتقليل الثقة بالنفس

تؤثر على نفسية الفرد، مما يؤدي إلى عدة أمور نفسية كذلك بجانب الأمور الجسدية. وإذا أنت تأثرت نفسيا فمعناته أن جسدك راح يتأثر، وبالتالي راح يتضرر بشكل مضاعف وأكثر، ودائرة تدور وصعب جدا أنك تطلع منها إلا أنك تحل الجذر. اللي أنا دائما أقول أنك تحل الجذر، شو الجذر؟ أني أنا أتخلص من السمنة. أنا الآن نتكلم عن السمنة مثلا، أنك أنت تتخلص من السمنة حتى تستعيد الثقة بنفسك، بالتالي تقوى نفسيتك وتتحسن، وبالتالي الأضرار الجسدية كذلك تختفي بسبب السمنة نفسها، وبسبب الاكتئاب اللي قد يصل إليه الفرد بسبب السمنة اللي وصل إليها. فاليوم نحن مستمعين يعني ولله الحمد والمنة والفضل في مؤسسة مثلا الإمارات للدواء قاعدة تسرع في هذه العمليات الاعتمادية من بعد طبعا مراقبتها وإعادة النظر فيها واعتمادها في دولة الإمارات. وهاي السنة دوائين اثنين يخصون إدارة السمنة تم اعتمادهم، ودولة الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم تعطيهم الموافقة وتعطي الأطباء خيارات متعددة، لأن اليوم جسد الفرد يختلف من شخص إلى آخر. هذا الشخص ينفع معه هالدواء، هالشخص هذا ما ينفع معه هذا الدواء، مع طبعا تعديل نمط الحياة. فاليوم مستمعين الأمر الأساسي من نفسنا نحن، أن نبدأ من أنفسنا نحن، نساعد نفسنا على إدارة السمنة. وممكن إذا هذه العلاجات بإذن الله ما تأثر عليك من بعد استشارة الطبيب ولا لها أضرار جانبية قد تؤذيك، بالإمكان أنها تساعدك كذلك للوصول إلى الوزن المثالي اللي تكون فيه إن شاء الله بصحة وعافية. نطلع إن شاء الله مستمعينا إلى فاصل ونكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

اهلا وسهلا مستمعينا، مستمرين معاكم باذن الله على الخير والمحبه من برنامج استوديو واحد، متواصلين معاكم واكيد اذكركم بارقام التواصل على 600551222 وكذلك الرساله النصيه على 3544 والبريد الالكتروني على استوديو @dmn.ae. طيب بخصوص الايجار، طيب موجود ما انتبهت، طيب ردوا اتصلوا في براشد معلش، يقول ما انتبه على التليفون. صباح النور والسرور، عندي ملاحظة على دائرة الصحة أبو ظبي، راجعتهم يوم الاثنين، أبغي أقابل أحد من الموظفين عن موضوع علاج الإنجاب من الساعة 7:30 صباحا ولغاية 10:00، ولا موظف قابلني أو كلمني في صالة الانتظار. طيب أتمنى إن شاء الله علي، إن شاء الله يا علي، من 7:30 لين كيف يعني موجودين هم ولا مش موجودين؟ يوم الاثنين يوم دوامات، كيف ما أدري والله، ما بعلق بصراحة. نتواصل معاك، ناخذ تفاصيل الأمر، نتواصل معاهم إن شاء الله والأمور طيبة. من الحق

جملة حلوة أقولها، الله يساعدني فيها إن شاء الله. من الحق أمانة اللي ينقال بأن من راح أكون مخطئ جدا إذا خذيت الموضوع من طرف واحد، وراح أكون نوعا ما ظلمت نفسي إذا أنا خذيت الموضوع من جانب واحد. الموضوع لا يؤخذ من طرف أبدا في أي أمر من أمور حياتك، اسمع طرفين وفيكم سماعون لهم. هذا أمر ترى مذموم أني أنا أسمع طرف واحد دون الآخر، لابد من سماع الطرفين. عندك موضوع في البيت ما بين ربعك، في دوامك أنت اليوم مسؤول، ياك واحد مثلا قال لك فلان سوى فلان قال، اليوم في استوديو واحد أنا أواجه أو أقابل الناس اللي مثلا يقولون الجهة الفلانية كذا أو الجهة الفلانية كذا، راح أكون مخطئ لو أنا ما سمعت إلى الطرف الآخر، وأخذ هذا الموضوع بناء على أن حق لا يرد. لا، أخذ هذا الموضوع مصدق ولا أشك في ذلك، وأحسن الظن في كل أحد، ولكن لابد أني أنا أقابل الجهة الأخرى. يا جماعة الخير، الحالة الفلانية، الموضوع الفلاني، يقول واحد اثنين ثلاث، شو الموضوع؟ وتصير ترى أحيانا، أنا أقولها حتى يعني على الهو، وتصير وتحصل أحيانا، تصلنا بعض الحالات أو بعض المسجات نتواصل معها ويوصلون لنا الموضوع بطريقة معينة، لما نتواصل مع الجهة الأخرى يراوننا ما يثبت بالأرقام أو بالأوراق بأن مثلا فلان احنا ردينا عليه، أو فلان ترى كانت ناقصته الورقة الفلانية وبلغناه بأن كذا وهو ما عمل الشيء اللي احنا قلنا له مثلا أنه راح الموضوع ياخذ واحد اثنين ثلاثة وهو مثلا يباها اليوم. فتحصل أحيانا، في بعض الأحيان نعم تحصل، ولا ألوم أحد ولا ألقي باللوم على أحد، كل يبى موضوعه ينتهي أو ينجز أو يخلص. أكيد ممكن البعض، أنا راح أحسن الظن في الجميع بأن مثلا ما انتبه أو ما عرف أو ما توقع بأن مثلا ورقة مثلا ناقصة بأنها مثلا تعطل أو تعرقل، ممكن، ولكن راح أكون مخطئ جدا إذا أنا خذيت المسج مثل ما هو من دون ما أتواصل مع الطرف الآخر، إذا خذيت الملاحظة الهاتفية مثل ما هي بدون ما أسمع للطرف الآخر. في شتى جوانب حياتك عزيزي المستمع لابد أنك أنت تسمع إلى الطرفين. شيء سمعته في البيت، عندك عيال اثنين مثلا من الأخوان، فلان قال لك والله أخوي سوى واحد واثنين ثلاث، لا تروح عند الطرف الثاني وأنت خلاص مسلم الأمر، لا، تعالي الطرف الثاني شو الموضوع، اسمع مرة ثانية، من بعدها تحكم، من بعدها تقضي، من بعدها تقول مثلا نعم هذا أو هذا، ولكن ما يكون الأمر من خلال طرف واحد. طيب، الإمارات تطلق التقييم الوطني الثالث للمخاطر بمشاركة 84 جهة مختصة. أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، تحديث فهم المخاطر وأولويات مواجهتها وتطوير السياسات لتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية. جاء ذلك خلال اللحاطة الإعلامية اللي عقدتها الأمانة العامة على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، بحضور عدد من رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية ورؤساء فرق التقييم الوطني الثالث للمخاطر. أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساسا لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات بما يتيح فهما أعمق للمخاطر ويحسن توجيه الجهود والموارد. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معاكم خميسة تتواصلون معي إن شاء الله. حاضر. طيب، أكاديمية ربدان مستمعين تحصل على اعتماد دولي، ما شاء الله. أعلنت أكاديمية ربدان حصول برنامج ماجستير العلوم في هندسة النظم المتخصصة في الدفاع على اعتماد مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا، نيابة عن مجلس الهندسة في المملكة المتحدة،
في إنجاز يعزز القيمة الأكاديمية والمهنية الدولية للبرنامج، ويوسع آفاق التطور المهني لخريجيه في المجالات الهندسية المتخصصة، ولا سيما هندسة النظم وتطبيقاتها في قطاع الدفاع. سالم سعيد السعيدي نائب رئيس أكاديمية ربدان يقول بأن يمثل هذا الاعتماد الذي يغطي دفعات البرنامج من عام 2022 إلى عام 26 إنجاز مهم يعكس التزام أكاديمية ربدان بتطوير برامج أكاديمية متخصصة وفق أرقى المعايير الدولية، وبما يتواءم مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات واحتياجاتها المستقبلية في القطاعات الحيوية. كذلك مستمعينا، عندنا خبر التعليم العالي نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعة أو بالجامعات. كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نمو متواصل في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات. ارتفع عدد الطلبة المقبولين بنسبة 15% خلال العام الأكاديمي الماضي مقارنة بالعام اللي سبقه، فيما تجاوز إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026 ما شاء الله. أكدت الوزارة أن هذا النمو يعكس أثر السياسات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، ما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل. كذلك أوضحت أن توسيع فرص الالتحاق يتزامن مع منظومة متكاملة للربط الآني للبيانات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة الجامعات في إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة. أظهرت بيانات الوزارة أن عدد المقبولين والملتحقين الجدد خلال العام الأكاديمي الماضي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 32 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال العام الأكاديمي 2025-2026 أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 124 ألف مواطن. نطلع فاصل إن شاء الله مستمعين، أذكركم ب 6551222 الرسالة النصية 3544 البريد الإلكتروني على studio1@adman.ae.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا على 600551222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أم راشد جزاك الله خير على رسالة الشكر المقدمة لهيئة الصحة في دبي لفريق العمل على التعاون وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمريضة مريم ولأسرتها خلال فترة علاجها في الخارج. جزاكم الله خير هيئة الصحة في دبي، وكذلك جزاك الله خير يا أم راشد على هذه الرسالة الطيبة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي موضوع مع مقاول الإسكان يرجى الاتصال شكرا، إن شاء الله يطول بعمرك. حاضر. طيب خذيناهم كلهم، طيب الأمور طيبة إن شاء الله. زين، برعاية الشيخة فاطمة الإمارات تطلق المبادرة العالمية سيفت أو سيف تي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة المبادرة العالمية سيف تي لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلام الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام ووزارة العدل اللي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اللي تستضيف العاصمة أبوظبي بحضور رسمي رفيع المستوى ضم عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين الأمميين وممثلي الجهات القضائية والتشريعية والقطاع العام والخاص. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات بهذه المناسبة أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقا واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق وتصون الخصوصية والكرامة وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة. أشارت سموها في هذا السياق إلى أن العنف الميسر تكنولوجيا ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحديا متناميا يتجاوز أثره الضرر الفردي ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة. شددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات وتعزيز الحماية والعدالة ورفع مستوى الوعي وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني. أضافت سموها كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكا في قيادته وصناعة المستقبل ومصدر للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات. فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام. بيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجا راسخا في مسيرتها التنموية، انطلاقا من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله، مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة النبض السبراني للمرأة والأسرة بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السبراني كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السبرانية وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة ونشر الوعي ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية. طيب كذلك مستمعينا، بما أن تحدثنا عن قطارات الاتحاد تدشن رسميا رحلات الركاب بين أبوظبي ودبي اليوم،

0: يشهد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الانطلاق الرسمي لرحلات قطار الركاب بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة قطارات الاتحاد الوطنية في خطوة جديدة تعزز منظومة النقل المتكامل في الإمارات وتوفر خيارا إضافيا للتنقل الآمن والمريح بين إمارات الدولة. وإذانا بانطلاق الخدمة رسميا اليوم، نظمت قطارات الاتحاد يوم أمس رحلة للإعلاميين على متن قطار الركاب، أتاحت خلالها الاطلاع على تجربة السفر والخدمات المتوفرة داخل القطار، إلى جانب جاهزية المحطات ومنظومة الربط مع وسائل النقل الأخرى، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل الرحلات بين أبوظبي ودبي والفجيرة بإذن الله. تنطلق الخدمة عبر محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة دبي ليلايس، لتنضم إلى خدمة قطارات الركاب بين أبوظبي والفجيرة اللي انطلقت في 30 يونيو الماضي، ما يوسع نطاق شبكة نقل الركاب ويعزز الربط بالسكك الحديدية بين المدن الرئيسة في الدولة. تشغل قطارات الاتحاد مستمعينا 10 رحلات يوميا بين أبوظبي ودبي، إلى جانب 6 رحلات يوميا بين أبوظبي والفجيرة. بين أبوظبي ودبي 10 رحلات، بين أبوظبي والفجيرة 6 رحلات، فيما تصل السرعة القصوى للقطار إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعتها الاستيعابية 400 راكب. يقول محمد الشحي رئيس قطاع المشاريع في شركة قطارات الاتحاد للاتحاد، تدشين خدمات الركاب على شبكة السكك الحديدية الوطنية يمثل إنجاز مهم، مشيرا إلى أن المشروع أنجز قبل الموعد المحدد، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير بنية تحتية متطورة ووسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين والزوار في الدولة. أضاف أن المشروع يتكون من 11 محطة موزعة على مختلف إمارات الدولة، جرى العمل على ربطها بمنظومة متكاملة من وسائل النقل، ما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم بسهولة بعد الوصول إلى المحطات وصولا إلى وجهاتهم النهائية. طيب ناخذ خبر مستمعينا، ليفكس 2026 ينطلق في نسخته الأولى. انطلقت يوم أمس في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 اللي تنظم دائرة البلديات والنقل حتى يوم الخميس يوم غد إن شاء الله، بمشاركة أكثر من 20,000 شخص من 50 دولة و1500 مستثمر وما يزيد على 100 متحدث عالمي. يجمع المعرض قيادات حكومية وصناع قرار ومستثمرين ومطورين وقادة أعمال وخبراء لمناقشة مستقبل المدن والعلاقة بين جودة الحياة والاستثمار والنمو الاقتصادي. أكد معالي محمد علي الشرفة رئيس دائرة البلديات والنقل خلال افتتاح المعرض أن جودة الحياة والاستثمار ليس مسارين منفصلين، بل عنصران مترابطان يسهمان في بناء مجتمعات واقتصادات أكثر قوة، وأشار إلى أن المدن التي توفر حياة أفضل لسكانها تكون أقدر على جذب المواهب والأعمال والاستثمارات.
1: حين لا تعود المدينة مجرد مبان وطرق، يصبح السؤال الأهم: كيف يا ترى تصنع حياة أفضل داخل المدن؟ من هذا التساؤل تنطلق في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من مؤتمر ليفكس 2026، معرض جودة الحياة والاستثمار الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. يجمع أكثر من 20,000 مشارك متوقع من أكثر من 50 دولة في منصة متخصصة تلتقي فيها الاستثمارات مع التخطيط الحضري والتقنيات الحديثة مع الصحة والتعليم مع الثقافة، لتبحث المدن عن معادلة جديدة عنوانها جودة الحياة. 8 جهات حكومية في أبوظبي تشارك في رسم هذه الصورة المتكاملة، صورة لا تنظر إلى التنمية باعتبارها مشاريع تنجز فقط، بل حياة تصمم حول الإنسان والإنسان هو محورها. القصة هنا أكبر، فأبوظبي تمضي في ترسيخ جودة الحياة كجزء من منظومة التنمية مدعومة بمخصصات تزيد على 40 مليار درهم أقرها المجلس التنفيذي للإمارة ضمن الإطار التصميمي للرفاه المعيشي، مخصصات تدعم مشاريع تمتد من الحدائق والمدارس إلى مسارات الدراجات والجري والمراكز الصحية. هنا تتغير زاوية النظر، الاستثمار ليس فقط في المبنى الذي يرتفع ويبنى، بل في الحديقة التي تفتح مساحاتها للعائلة والطريق الذي يساعد على اختصار مدة

مادة التنقل، والمسار الذي يمنح المدينة حياة أكثر نشاطاً، والخدمات التي تجعل تفاصيل اليوم أكثر سهولة. ليفكس 2026 لا يعرض ما وصلت إليه المدن فحسب، بل يفتح مساحة للنقاش حول ما يجب أن تكون عليه مدن الغد. ومن أبوظبي حين تلتقي جودة الحياة بالاستثمار، يأتي هذا الحدث محملا بالأفكار والشراكات والرؤى، لتبقى المعادلة الأهم واضحة: مدينة أكثر ذكاء هي المدينة المستقبلية التي تجعل حياة الإنسان أفضل من اليوم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

أهلا وسهلا مستمعينا، مستمرين معاكم أكيد على الخير والمحبة عبر برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، ربي حفظها دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبوظبي FM. ما تقدر تسمعنا عبر الإذاعة، نزلت من السيارة، غيرها من الأمور، أكيد تقدر تسمعنا عبر تطبيق ستارز بلاي على منصة ADMN لبرنامج استوديو واحد أو غيرها من البرامج التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام. الأرقام مستمعينا على 600-551-222، الاتصال الهاتفي محصور في توقيت البرنامج من الأثنين للخميس من 10 لين 11:30 صباحا. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في أي وقت تقدرون إن شاء الله، وإحنا نشوفها ونتابع معاكم إن شاء الله في وقت لاحق. بالنسبة للرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio@admn.ae. الموضوع بإيجاز لو سمحتوا، الاسم ورقم التليفون وإن شاء الله يتم التواصل معكم. طيب، من مركز الاتحاد للأخبار مستمعينا، حمدان بن زايد يطلع على استعدادات تنظيم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة 8ª في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 المقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026 في قاعة المارينا في مركز أدنك أبوظبي. يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتنظم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن، ما يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي منصة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية. تعرف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على سير الأعمال التنظيمية والفنية والخطط التشغيلية الخاصة بالحدث إلى جانب أبرز العارضين والعلامات التجارية العالمية المشاركة، فضلا عن البرامج والفعاليات المصاحبة التي تقام على هامش المعرض. قال سموه أن نجاح معرض أبوظبي الدولي للقوارب وما يشهد قطاع الصناعات البحرية من نمو وتطور يجسدان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركز عالمي للفعاليات والصناعات البحرية وتعزيز تنافسية هذا القطاع ودعم استدامته، ما يحافظ على الموروث البحري الغني لإمارة أبوظبي ويصونه للأجيال المقبلة. طيب، مدير عام تطوير البنية التحتية في البلديات والنقل لمركز الاتحاد للأخبار، أبوظبي ترسم ملامح مدن المستقبل معززة بالذكاء الاصطناعي. أكد المهندس عيسى مبارك المزروعي مدير عام تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل أن أبوظبي تمضي في إعادة صياغة مفهوم التنمية الحضرية بالانتقال من تطوير البنية التحتية بوصفها أصولا ومرافق إلى بناء منظومة متكاملة تجعل الإنسان وجودة حياته محور للتخطيط والاستثمار وصناعة مدن المستقبل. وأوضح في حوار مع الاتحاد بالتزامن مع انعقاد معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 يوم أمس أن التطور اللي تشهده أبوظبي في التخطيط الحضري والبنية التحتية والتنقل الذكي والعقارات والتحول الرقمي والمساحات العامة يعكس رؤية تتجاوز تنفيذ المشاريع إلى قياس أثرها في حياة المجتمع والاقتصاد. وزير العدل يطلق مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي بمكاتب المحاماة. أطلق معالي عبد الله سلطان النعيمي وزير العدل رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في أبوظبي 2026 مبادرة المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة، وذلك بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزير دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة والمحامين والمختصين في المهن القانونية وممثلي وسائل الإعلام. تأتي هذه المبادرة انسجاما مع توجهات إعلان أبوظبي الهادف لترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وذلك من منطلق إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنية الحديثة في قطاع العدالة ينبغي أن يرتكز على مسؤولية مهنية وأخلاقية واضحة تجعل من الابتكار وسيلة لتعزيز العدالة والارتقاء بجودة الخدمات القانونية وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم. قال معالي تعكس هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المهن القانونية وتشجيع تبني أفضل الممارسات
ما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة والأطر الوطنية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة. وكذلك أضاف: جوهر هذه المبادئ هو التأكيد على أن الإنسان يظل محور العدالة، وأن المسؤولية المهنية تظل قائمة عند الاستعانة بالتقنية. مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي تستلزم مراجعة بشرية دقيقة وتحققا من صحتها وملائمتها، ومراقبة مستمرة لجودة استخدامها وأثرها في حقوق المتعاملين ومصالحهم. طيب، قبل الفاصل المستمعين ناخذ خبر: الإمارات تستضيف المؤتمر الخامس للجمعية الخليجية لقسطرة القلب. استضافت مستمعين يوم 25 دولة الإمارات المؤتمر الخامس للجمعية الخليجية لقسطرة القلب، صمامات القلب وعلاجاتها، بمشاركة أكثر من 800 شخص من 10 دول و65 خبير ضمن الهيئة العلمية، وحضور نخبة من أطباء القلب والقسطرة التداخلية وجراحة القلب، إلى جانب خبراء متخصصين في أمراض صمامات القلب من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم. هذا المؤتمر مستمعين يأتي ضمن جهود الجمعية الخليجية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين ومواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات في علاج أمراض صمامات القلب والتدخلات القلبية الهيكلية بالقسطرة، فضلا عن دعم التعليم الطبي المستمر وتطوير المهارات العملية للأطباء والمتخصصين. نطلع مستمعين إلى فاصل ومكملين.

قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3

إعلان مكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا للاعتماد خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي أف أم.

على 6005512 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.a. تحية طيبة وبعد هذا عبر الإيميل من الأخ أحمد. حياك الله يا أحمد، أتقدم إليكم بهذا الموضوع. أنا طيب زين إن شاء الله يطول بعمرك، بنتواصل معاك إن شاء الله وإن شاء الله الأمور طيبة. هذا بالنسبة للبريد الإلكتروني مستمعينا، ما بالنسبة للرسالة النصية وما سجلت فيها. عندنا من خالد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت عندي ملاحظة بخصوص محطات أدنوك عند الإعلان عن أسعار البترول آخر الشهر مثل اليوم. زين إن شاء الله بنتواصل وياك يا خالد، الأمور طيبة إن شاء الله. طيب في آخر دقيقة تقريبا مستمعينا ناخذ خبر سيف بن زايد يهنئ فريق مهارات الإمارات بإنجاز شنغهاي 2026. هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فريق مهارات الإمارات بمناسبة حصد 10 ميداليات في مسابقة المهارات العالمية شنغهاي 2026، مؤكدا أن الإنجاز يعكس الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية وتمكين شباب الإمارات بالمعرفة والمهارة للمنافسة على المستوى العالمي. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: آمنت قيادتنا الرشيدة بأن مهارات أبناء الإمارات هي ثروة الوطن ورهان المستقبل، وها هم اليوم يثبتون جدارتهم على منصة عالمية جديدة. أضاف سموه: نبارك لفريق مهارات الإمارات حصد 10 ميداليات في مسابقة المهارات العالمية شنغهاي 2026 في إنجاز يعكس الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية وتمكين شبابنا بالمعرفة والمهارة للمنافسة عالميا. نذكركم مستمعينا بأن رقم التواصل الهاتفية محصورة في توقيت البرنامج، أما الرسالة النصية والبريد الإلكتروني فبإمكانكم في أي وقت إرسال، وإن شاء الله رسالة وبإذن الله نتواصل معكم في وقت لاحق. كل شكر لكم على استماعكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. تحيات طاقم عمل البرنامج شمس زعابي، كوثر أحمد، علي السب، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد، في أمان الله.

البرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام. أبو ظبي اف ام. لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: فكرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. استعرض مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي خلال مشاركته في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026، استعرض خطته طويلة الأمد لتطوير منطقة مصفح لتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئة فرص جديدة للمستثمرين الحاليين والمستقبليين. وقع مركز أبوظبي العقاري مذكرة تفاهم مع هاب 71 خلال معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 المنعقد في أبوظبي، بهدف تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسريع تبني الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة في القطاع العقاري بالإمارة. وقعت مجموعة الدار وشركة أرادا اليوم اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصا تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم. أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: البنزين A بلاس 91.4 دراهم و 21 فلس لكل لتر، البنزين خصوصي 95.4 دراهم و 28 فلس لكل لتر، البنزين سوبر 98.4 دراهم و 40 فلسا لكل لتر، ووقود الديزل 4 دراهم و 80 فلسا لكل لتر. الخبر الأخير: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقا ملزما أخلاقيا بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبوظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب

رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. يشهد اليوم الانطلاق الرسمي لرحلات قطار الركاب بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة قطارات الاتحاد الوطنية في خطوة جديدة تعزز منظومة النقل المتكامل في الإمارات وتوفر خياراً إضافياً للتنقل الآمن والمريح بين إمارات الدولة. أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء إجراءات حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع المطلع السكني بمنطقة العين، وذلك للمواطنين المؤهلين، وتبدأ الإجراءات على مرحلتين، حيث تنطلق اليوم مرحلة الاطلاع على تفاصيل الوحدات السكنية والمخططات، فيما تبدأ مرحلة حجز وشراء الوحدات السكنية يوم الأربعاء المقبل. انطلقت أمس في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل حتى يوم غد الخميس، بمشاركة أكثر من 20,000 شخص من 50 دولة و1500 مستثمر وما يزيد على 100 متحدث عالمي يناقشون مستقبل المدن والعلاقة بين جودة الحياة والاستثمار والنمو الاقتصادي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: بوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الممارسات التحريضية. أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي أن رحلة متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي واجهت حادثا عرضيا أثناء الرحلة. وأوضح المتحدث أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن جميع الركاب بخير. في سابقة تاريخية بالمغرب، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل حكومة جديدة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب. وجاء التكليف بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية ب 97 مقعدا من أصل 395. أفاد موقع أكسيوس بأن الجهود التي بذلها الوسطاء القطريون هذا الأسبوع للتوصل إلى انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لم تحرز سوى تقدم محدود في ظل عدم استعداد أي من الجانبين لتقديم تنازلات. تكمل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي اليوم رسميا انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق، لتطوي بذلك فصلا استمر أكثر من عقدين. وتزامنت المرحلة الأخيرة من الانسحاب مع ترتيبات أمنية وسياسية مكثفة داخل العراق. النبأ الأخير، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن على بريطانيا دراسة جميع الخيارات لمستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما فيها إعادة الانضمام إلى التكتل، معتبرا أن بريكست ألحق ببريطانيا أضرارا أكثر من الفوائد. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. انطلاق أولى رحلات قطارات الاتحاد للركاب بين أبوظبي ودبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس هاكايندي هيشيليما متمنيا له التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة ومواصلة جهوده لتحقيق تطلعات بلده وشعبه نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا. وبحث سموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية الزامبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع آفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة محبة إلى الجيل الجديد، جاء فيها رسالة إلى الجيل الجديد، رسالة إلى الجيل الذي سيقود التغيير، إلى الجيل الذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل. أهديكم هذه الرسالة، المحب لكم محمد بن راشد المكتوم. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس بمناسبة عقد قمة قادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصحة المالية. تعقد اليوم في أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصحة المالية بمشاركة قيادات وخبرات من المنطقة والعالم. وأضاف سموه رؤيتنا أن يتجاوز القطاع المالي توفير الخدمات إلى تمكين الأفراد من إدارة مستقبلهم المالي بثقة ووعي، وأن تتحول المعرفة والابتكار إلى أثر ملموس في حياتهم لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. اطلع سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على أبرز البرامج البحثية والمبادرات العلمية التي تنفذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة العين في إطار دعم جهود تعزيز البحث الأكاديمي والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي وترسيخ دورها في مواصلة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من الجامعة برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري رئيس الجامعة الذي استعرض منجزات الجامعة وإسهامات مراكزها البحثية في دعم القطاعات الصناعية والحيوية بما يحقق أولويات الاقتصاد الوطني ويخدم توجهاته الاستراتيجية. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
4: دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الممارسات التحريضية. أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي أن رحلة متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي واجهت حادثا عرضيا أثناء الرحلة. وأوضح المتحدث أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن جميع الركاب بخير. في سابقة تاريخية بالمغرب، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل حكومة جديدة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب. وجاء التكليف بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية ب97 مقعدا من أصل 395. أفاد موقع أكسيوس بأن الجهود التي بذلها الوسطاء القطريون هذا الأسبوع للتوصل إلى انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لم تحرز سوى تقدم محدود في ظل عدم استعداد أي من الجانبين لتقديم تنازلات. تكمل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي اليوم رسميا انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق، لتطوي بذلك فصلا استمر أكثر من عقدين. وتزامنت المرحلة الأخيرة من الانسحاب مع ترتيبات أمنية وسياسية مكثفة داخل العراق. النبأ الأخير، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن على بريطانيا دراسة جميع الخيارات لمستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما فيها إعادة الانضمام إلى التكتل، معتبرا أن بريكست ألحق ببريطانيا أضرارا أكثر من الفوائد.
2: انطلقت صباح اليوم أولى رحلات قطارات الاتحاد للركاب ضمن تشغيل الرسمي للشبكة الوطنية لنقل الركاب بين أبوظبي ودبي، لتدشن مرحلة جديدة من التنقل بالقطارات بين المدينتين ضمن شبكة وطنية متكاملة تربط عددا من مدن ومناطق دولة الإمارات. وشهدت محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي منذ ساعات الصباح إقبالا من الركاب على أولى الرحلات المتجهة إلى دبي وسط استعدادات مكثفة لانطلاق الخدمة، حيث توافد المسافرون إلى المحطة وأنهوا إجراءاتهم قبل الصعود إلى القطار الذي انطلق باتجاه محطة اليلايس في دبي إذانا ببدء التشغيل الرسمي للخدمة بين المدينتين. نختم بهذا الخبر. فقد استعرض جهاز الإمارات للمحاسبة جهوده في تعزيز مبادئ

0: هذه النزاهة والمساءلة والشفافية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي حتى 1 أكتوبر المقبل. نستمع إلى سعود الرئيسي نائب مدير قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في الجهاز.
1: سعداء بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واللي انعقد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وتأتي مشاركتنا اليوم كجهاز الإمارات المحاسبة إيمانا منا بالدور اللي مارسه جهاز الإمارات المحاسبة بشكل خاص في تعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية، ودور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد بشكل عام في تعزيز قيم النزاهة والعدالة الدولية بشكل عام.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. انطلاق أولى رحلات قطارات الاتحاد للركاب بين أبوظبي ودبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، خيركم يصلهم. مبلغ بسيط أحيانا نقدمه من قلوبنا، أو مساعدة نقدمها في وقتها، تصنع فرقا كبيرا في حياة إنسان. يقول تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فلننظر حولنا ولنشعر بمن يحتاج ولمد أيدينا بالعطاء، فخير ما نتركه في هذه الحياة أثر طيب، وخير ما نحمله إلى الله عمل صالح يكون في عوننا في أيام الشدة. أيها الإخوة والأخوات، دعوني باسمي وباسمكم بداية أن أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيري الأستاذ سعد العنسي. الله يسعد مساك أبو شهد.
5: حياك الله دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية.
4: ويعافيك إن شاء الله، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الحلقة. والتحية موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الحلقة والتسهيل بحول الله. ونعطي الكلمة للأستاذ سعد حتى يخبرنا اليوم عن الحالات والمشاريع المختلفة، فلكم الكلمة، تفضل.
5: نعم طبعا دكتور، احنا نفس ما تعودنا في برنامج خيركم يصلهم، دائما احنا نبدأ الحلقة بالحالات الإنسانية المستحقة للزكاة.
4: صحيح.
5: اليوم عندنا مجموعة من الحالات المستحقة للزكاة، ولكن راح نبدأ في حالات جدا عاجلة. عندنا اليوم في حلقة اليوم دكتور 12 حالة إنسانية يعانون من فشل كلوي حاد، ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. تكلفة كل حالة دكتور 24,150 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة أخواننا مرضى الفشل الكلوي يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062. كل درهم يصنع فارق، وكل درهم يخفف معاناة. يمكن أنت يا أخوي ما تقدر تغطي تكلفة حالة أو الحالات كلها، الحالات كلها مستحقة للزكاة 281,650 درهم.
4: هذا المبلغ الإجمالي،
5: هذا المبلغ الإجمالي دكتور لتفريج كربة 12 حالة يعانون من فشل كلوي حاد.
4: نعم.
5: لكن احنا نقول كل درهم يصنع فارق، وكل درهم يخفف معانا. يعني كنا يا أخوان نروح المستشفيات إذا مرضنا وإذا تعبنا، لكن تخيل أنك أنت تروح وأنت تعرف أن عندك موعد ثاني ورا باكر، جيت ورا باكر عندك موعد في اليوم اللي عقبه، لازم تلتزم بجدول غسيل الكلى. في كثير ناس يا أخوان يعني عندهم التزامات أسرية وحاجات كبيرة

0: لدرجة أن الأب أو الأم يفضلوا هذه الحاجة لأبنائهم على صحتهم. مريض الفشل الكلوي يا أخوان التزاماته جدا كبيرة من الناحية العلاجية.
1: صحيح.
0: فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق، وعندنا اليوم 12 حالة، تكلفة كل حالة 24,150 درهم. لكن الحالة الأولى دكتور كان لها مساهمات سابقا ومتبقي عليها 16,000 درهم. فلي يحب يساهم ويخفف عن إخواننا مرضى الفشل الكلوي يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصرون
1: إن شاء الله. وهذا ما تعودنا عليه في يعني سلسلة حلقاتنا أبو شهد، والحمد لله رب العالمين دائما يعني نكون أكثر من سعداء حقيقة في تقديم هذا البرنامج، لأن هناك من يساهم وبشكل كبير في تخفيف معاناة هذه الأسر وهذه وهؤلاء الناس المتعففين اللي لجأوا للقنوات الرسمية. 12 حالة معانا أيها الكرام يعانون من فشل كلوي حاد وبحاجة إلى 3 جلسات في الأسبوع لمدة 3 شهور. طبعا مثل ما تفضل وقال أبو شهد أن الحالة الأولى كان متبقي منها من وهي مرحلة أيضا.
0: نعم مرحلة من الحلقة السابقة دكتور، ومتبقي عليها 16,000 درهم.
1: إن شاء الله أن يعني نقدر في هذه الحلقة يعني نسعد هؤلاء المرضى اللي يعانون من هذا المرض المزمن، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجد العلم له طريقة لعلاجه، أن يفتح على البشر. هؤلاء الناس يعني محتاجين اليوم إلى دعمكم أيها الكرام بما تستطيع وبما تجود به الأنفس، رب درهم من غلب 100,000، وكل ينفق على حسب قدرته وسعته من المال، والله سبحانه وتعالى يرى ما نفعل ويرى ما نقول ويرى ما نتصدق به. وفي هذه الحلقة إن شاء الله في هذه الساعة على الهواء مباشرة نتمنى أن نصل إلى رقم طيب نسعد به هذه الأسر، لأن هذا العلاج بشهد هو يعني صحيح يختص في واحد ولكن وراء أسرة.
0: وراء أسرة نعم.
1: نعم.
0: معظم الحالات دكتور إما أب أو أم أو أرملة.
1: نعم.
0: لكن إحنا نقول اليوم هذا المرض دكتور على مساواة واحدة. المريض دكتور إذا ما قام بعملية غسيل الكلى تنتشر السموم في جسمه.
1: صحيح.
0: والأمراض والالتهاب. شعور جدا صعب يا أخوان اليوم على الأبناء اليوم أو الزوج أنها تشوف رب الأسرة مو بقادر يغسل الكلى، يشوفونه يمرض ويتعب ويقولهم لا خذوا روشن البيت أهم، ادفعوا مصاري في المدرسة للأبناء أهم. الأب دائما يعني يضحي بنفسه.
1: صحيح.
0: والأم نفس الشيء. فإحنا نقول يا أخوان اليوم كل درهم يصنع فارق. عنا أول مساهمة من أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 200 درهم لحالات غسيل الكلى،
1: بارك الله فيك.
0: متبقي للحالة الأولى يا أخوان 15,800 درهم. عنا اليوم 12 حالة، لا تأخر تبرعك اليوم. تبرك هذه بداية تجارة مع الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يا أخوان فرصة للتجارة مع الله، الجنة فيها باب لا يدخل منه إلا المتصدقون.
1: صحيح.
0: فضل الصدقة عظيم، يعني يبعد عنك الابتلاء، يقيك شر الدهر سبحان الله. فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فاليوم اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة أخواننا مرضى الفشل الكلوي يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-62. وأيضا دكتور راح نعرض الحالة الثانية، أيضا هي من الحالات العاجلة.
1: نعم.
0: عندنا اليوم دكتور أسرة.
1: نعم.
0: عندنا اليوم الأب والأم كبار بالعمر، الأب عمره 54 عام والأم عمرها 50 عام. الاثنين دكتور يعانون من أمراض مزمنة. الأب يعاني من السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. أما الأم دكتور أمنا اليوم تعاني من مشاكل في الكبد، تحتاج إلى أدوية بشكل منتظم لمدة 3 أشهر.
1: نعم.
0: تكلفة العلاج لهم 13,565 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الأسرة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-62. طبعا دكتور احنا عرضنا هذه الحالة لان الحالة عاجلة. اليوم يوم نتكلم ان الاب فقط مريض في الاسرة بنقول الام بتقوم بواجبها وبتكون سند للزوج، لكن اليوم احنا نتكلم ان الام والاب في الاسرة
1: يعانون،
0: الاثنين يعانون من هذه الامراض، والاثنين هذه الادوية ضرورية للحفاظ على حياتهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين، لأن هذا الخير الذي نقدمه اليوم هو فرج لهذه الأسرة، رجل كبير بالعمر وزوجته كبيرة بالعمر، محتاجين ل 13,565 لتأمين علاجهم بشكل منتظم لمدة 3 شهور. الفرصة موجودة لكم أيها الكرام، أبواب 8 للجنة، منها باب الصدقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ندخل جميعا من هذا الباب أو أبواب متعددة. 13,565 على الرقم 800-62 للتواصل عبر هذا الرقم أيها الأفاضل الكرام. الخير الذي نقدمه اليوم يكون فرج إن شاء الله لشخص ينتظره من وقت طويل. وما تنفقوا من وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كل درهم ننفقه اليوم في مرضاة الله سبحانه وتعالى في علاج هذه الأسرة المتعففة إن شاء الله رب العالمين يكون في ميزان حسناتكم. وهذه أسرة تعاني من مرض مزمن، تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، والزوجة تعاني أيضا في مرض من مرض بالكبد، يحتاجان إلى الأدوية. نفتح لكم الأبواب على مصراعيها أيها الأفاضل الكرام، إن شاء الله رب العالمين أن يكون يعني النداء يصل إلى الجميع وإلى قلوب الجميع إن شاء الله.
0: طبعا دكتور أيضا يتنا مساهم من أحد الأخوة لحالات غسيل الكلب قيمة 200 درهم، وأيضا 200 درهم من أحد الأخوة جزاه الله ألف خير. فمتبقي للحالة الأولى اللي تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، متبقي لها 15,400 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة مرير أب اليوم، أب أسرة معيل يا أخوان يعاني من هذا المرض، تخيلوا يا أخوان لما تكون أنت مرتبط 3 أيام في الأسبوع بهذه الجلسات. تعرفون يا أخوان احنا اكتشفنا أن في حالات كثيرة يعني مطلوب منه 3 جلسات في الأسبوع يسوي جلستين أو يسوي جلسة، ما عنده استطاعة، صعب أنه يوفر قيمة الجلسة، فيسمح للسموم بالانتشار في جسمه، وهذا خطر كبير عليه. لكن هو أمام خيارين، إما يوفر احتياجات أسرته زوجته وأبنائه أو يتحمل هذا المرض، وفي النهاية هذا الموضوع بالنسبة له خطر كبير على حياته. فإحنا نقول الحالة الأولى من 12 حالة يا أخوان متبقي لها 15,400 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. أما الحالة الثانية اللي تكلمنا عنها اليوم حالة لأمنا وأبونا اليوم كبار بالعمر يا أخوان، الأب يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، أما الأم تعاني من مرض في الكبد وتحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر. التكلفة اللي يحتاجونها يا أخوان 13,565 درهم. خلونا نخفف معاناتهم اليوم، احنا نقول أمنا وأبونا ناس كبار بالعمر، تخيلوا يا أخوان في هذا العمر وعندهم هذه الأمراض وما عندهم استطاع يوفرون قيمة الأدوية.
1: صحيح،
0: شعور يعني يمكن بالنسبة لنا احنا شعور صعب انك تشوف والدك او والدتك في البيت محتاجين أدوية وما عندهم، ما بقادرين. وهذه الأمراض يا أخوان مش أمراض بسيطة، السكر إذا تأخرت في أو ما التزمت ترى في خطر على حياتك
1: طبعا على كل أعضاء جسمه.
0: نعم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الأسرة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا دكتور راح نستعرض من المشاريع الخيرية.
1: تفضل.
0: عندنا مشروع بناء مسجد، طبعا إحنا نقول مسجد يعني بيتك في الجنة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة. اليوم عندنا مسجد في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. يوم نقول يا أخوان هذا المسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، الله يبني لك فيه بيت في الجنة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. هذه التكلفة يا أخوي مش فقط بناء مسجد، هذه تكلفة أنك تبدأ تبني بيت في الجنة. تخيل أنك أنت تبني هذا البيت اليوم لأمك أو لأبوك صدقة جارية، تخيل شعورهم اليوم لما يوصل هذا التقرير لهم ويشوفون الناس يصلون في المسجد ويشوفون لوحة المسجد مسجد فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان. ترى يا أخوان من البر أنك تتصدق عن والديك، فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. اللي مو باستطاعته اليوم يتكفل بمسجد عندنا مشروع أيضا من مشاريع الصدقة الجارية، مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البيري

0: أخوان بمضخة يدوية، راح يستفيد من المشروع 40 أسرة. تكلفة المشروع بالكامل 1000 درهم فقط. راح تختار أنت اسم المشروع، تبغي البيع عنك، عن والدك، عن والدتك. لا تقول 1000 درهم كثيرة، في النهاية صدقة جارية. رسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة سقي الماء.
1: نعم صحيح.
0: تخيلوا يا أخوان، في كل كبد رطب لك أجر. يعني لو حد، لو طير فقط شرب من هذا الطوي، من هذا البير طير شرب، الله يكتب لك به أجر. تخيل أنت تترك هذه الصدقة اليوم لوالدك أو لوالدتك أو لنفسك. تخيل تترك لنفسك صدقة جارية. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. نحن عندنا اليوم، يعني عرضت اليوم بشهد أكثر من مشروع، بناء مسجد تكلفته 50,830 درهم في بنغلاديش، وحفر أيضا بئر في بنغلاديش قيمته 100,000 درهم فقط. يستفيد من المشروع 40 أسرة، يعني وخير الصدقات كما تفضل بشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثة سقيا الماء، هي أيضا يعني صدقة جارية. نحن نلاحظ في البرنامج بشهد أن الناس تقبل دائما على المشاريع الخيرية.
0: الصدقة الجارية فرصة ذهبية دكتور. يعني تخيل دكتور أنك أنت قاعد اليوم بالمكتب، اليوم نسمع احنا قاعدين في الاستوديو، وفي ناس يشربون من هذا البير في بنغلاديش.
1: صحيح.
0: أو في مصلين اليوم يصلون في جمهورية مالي.
1: في جمهورية مالي.
0: تخيل دكتور، في جمهورية مالي عدد المسلمين 95% من سكانها. ما عندهم مكان يصلون، بحاجة إلى هذه المساجد. فإحنا اليوم نقول كل مسجد يصنع فارق. تخيل بس شعور الناس لما يؤذن الأذان وكلهم يتهاتفون إلى المسجد. ترى فرصة ذهبية لك. في النهاية هذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أنت بنيته لله بالدنيا وبديت تجارة مع الله، وأيضا في نفس الوقت يا أخوي أنت بنيت لنفسك بيت في الجنة.
1: صحيح.
0: هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. وعندنا أيضا مساهم من أحد الأخوة في حالات غسيل الكلى دكتور بقيمة 200 درهم، وساهم للحالة الثانية لوالدنا ووالدتنا بقيمة 365 درهم. حاليا متبقي للحالة الأولى دكتور اللي تكلمنا عنها، أو الحالة الأولى من حالات غسيل الكلى، متبقي لها 15,200 درهم. أما حالة والدنا ووالدتنا الكبار بالعمر اللي يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية لمدة 3 أشهر، متبقي لهم 13,200 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. منو راح يكون صاحب أول بيت في الجنة؟ دائما احنا نقول هالجملة، أول بيت في الجنة،
1: يترياك بيت في الجنة،
0: بيت في الجنة أجر عظيم. تخيل إذا أخوي لو أنت اليوم تفتح المصحف وتقرأ من هذا القرآن، تدور مرضات الله سبحانه وتعالى والأجر والثواب. تخيل يوم المسجد فيه أكثر من 100 مصلي كلهم فاتحين القرآن، والله يكتب لك عن كل حرف ينقرأ منهم أجر. تخيل كل إنسان يصلي في هذا المسجد لك أجر. تخيل دعاء الإمام بعد كل صلاة أن الله يحفظ ويبارك للإنسان اللي بنى هذا المسجد، وهذا الدعاء لك أو لوالدك أو لوالدتك. ترى هذه من الصدقات الجارية اللي تكتب لك. فلي يحب يساهم أو يتكفل بأول مسجد في حلقة اليوم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما رح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. في كثير من الناس بشاهد والسادة المستمعين نلاحظهم ما شاء الله يبحثون عن الخير بحث، وحينما يكون مثل هذه البرامج تقدم لهم على طبق من ذهب، فتلاقيهم من أكثر الناس يعني نشاطا واستماعا ودعاءا ومشاركة لهذه الحالات، سواء الحالات اللي عندنا اليوم في من طبعا الفشل الكلوي، أو من حتى هذه الأسرة التي تعاني من هذه الأمراض المزمنة وتأمين دواء لهم لمدة 3 أشهر، أو حتى بناء مسجد في مالي، جمهورية مالي.
0: نعم دكتور، هذه ذاقوا حلاوة الصدقة. نعم. شافوا بركتها في حياتهم دكتور. الصدقة تدفع غضب الرب،
1: وهي تطبيق عملي أمر. نعم. الله سبحانه
0: تدفع الابتلاء. لا تقول أنا تبرعت اليوم مثلا 500 درهم نقصت من مالي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال. الله سبحانه وتعالى يطرح لك البركة اليوم في حياتك، في منزلك، في راتبك. أنت ما تعرف شو الابتلاءات اللي كانت ممكن تكون لك بدعوة هذا

0: مساجد. طبعا هالمساجد كلها في أماكن يا أخوان المصلين محتاجينها، ما فيها مساجد. فأول مسجد وأول بيت في الجنة تم بناءه، فإحنا نقول اللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني، المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. دكتور احنا يوم سمعنا ان هذا المسجد انبنى احنا فرحنا، فما بالك بفرحة المصلين، فما بالك بفرحة الانسان هذا اذا بنى المسجد عن نفسه او بنى المسجد لوالده او لوالدته سواء كانوا احياء او موت. في النهاية صدقة جارية، هذه صحيح. هدية عظيمة اليوم طبعاً. هدية جدا عظيمة.
1: والجميل في الموضوع ابو شهد انكم تزودون المتبرع بتفاصيل الصدمة.
0: نعم دكتور، مجرد ما تتبرع بيوصل لك عقد لتنفيذ المشروع، إيصاله، التقرير الأول بعد 4 شهور، كل 4 شهور بيوصل لك تقرير، خلال مدة عام ينتهي هذا المشروع ويوصل لك صور وفيديوهات المشروع بالإضافة إلى الإحداثيات. يعني حاب تزور مشروعك تقدر تزوره، في النهاية هذا مشروعك، هذا اليوم المسجد أنت بنيت
1: بينك وبين الله.
0: نعم في كثير من المتبرعين دكتور يتواصلوني أنا بعد فترة، شوفوا لي المسجد يحتاج صيانة، يحتاج مصاحف، يحتاج شيء. في النهاية أقول لك هذا بيت الله سبحانه وتعالى أنا بنيته في الدنيا، أنا اليوم يعني كان ما أخذ أنه مسؤول عن هذا المسجد في الدنيا. زين كم سنة بتكون مسؤول؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ هذا يقاعد يبني متاع الآخرة دكتور. متاع عظيم دائم. أنت بديت تجارة مع الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
1: صح
0: فيضاعفه له. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أخوان ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تخيلوا يا أخوان، فقط تخيلوا أن الإنسان لما يتوفاه الله سبحانه وتعالى عنده طلب من الله، يا رب خليني أعود إلى هذه الدنيا لأتصدق. أهل العلم يا أخوان فسروا هذه الآية، إما كان هذا الإنسان متصدق ويوم شاف النعيم اللي فيه المتصدقين طمع في المزيد، كان يريد يتصدق أكثر، أو كان ما يتصدق يا أخوان وندم، شاف النعيم اللي فيه المتصدقين. أفضل الصدقة وانت صحيح الجسم
1: صحيح
0: في شبابك، ابدأ بصدقة، لا تقول بعدني صغير، خلي صدقتك الصغيرة، ابدأ في 100 درهم، ابدأ ب20 درهم.
1: تعرف الله بالصغر يعرف
0: نعم.
1: في الكبر
0: نعم. فاحنا نقول كل درهم يصنع فارق. كثير من المتبرعين دكتور يجي متبرعينا إذا يا يتبرع يا بولده الصغير يقول أنا بسوي هذا المشروع عن أبوي، ولده حذاله. ترى هذا المتبرع يا أخوان حتى قاعد يعطي درس لابنه اليوم.
1: طبعا
0: أنا قاعد أتبرع عن أبوي، بيجي يوم أنت تتبرع عني وتسوي لي أنا صدقة جارية. هذا دين في الدنيا، أنت كأنك أعطيت لهذا الولد ودرس
1: صح.
0: فإحنا نقول اللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، ويت أيضا مساهمة في حالات غسيل الكلى دكتور بقيمة 500 درهم من أحد الأخوة متبقي للحالة الأولى اللي تكلمنا عليها، لمريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل الكلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، متبقي له 14,500 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. أما الحالة الثانية اللي تكلمنا عنها اليوم، حالة والدنا ووالدتنا الاثنين، زوج وزوجة يا أخوان، من أسرة متعففة مستحقة للزكاة، يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى أدوية لمدة 3 أشهر. تكلفة الأدوية يا أخوان 13,000 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن مشروع حفر بئر في نعم. بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1,000 درهم فقط. تم التكفل لله الحمد بأول بئر، لازم ننتظر مين يحب يتكفل بالبئر الثاني. وأيضا يا أخوان عندنا مشروع راح نتكلم عنه، هذا المشروع في العادة نخليه لنهاية الحلقة دكتور، لأن أهل الخير ما يقصرون فيه، ويمكن لأن أجر المشروع
1: أنت دامت تنوع بحلقاتك.
0: نعم دكتور، أجر المشروع هذا جدا عظيم
1: جميل.
0: ويخليك تفرح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. تخيلوا يا أخوان لما يكون قربك من الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أصابعك السبابة والوسطى، شوف المسافة هذه، تخيل هذه منزلتك وقربك من الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة.
1: كتفك بكتفة يعني نعم. الصلاة والسلام
0: نعم. اليوم عندنا كفالة الأيتام يا أخوان، كفالة معيشية، تكلفة الكفالة الشهرية 300 درهم، تكلفة الكفالة السنوية 3,600 درهم، تقدر تقول أنا بكفل اليتيم، بيتم إرسال الاستمارة، بيتم رب

0: هذا اليتيم معك كل شهر تقدر تقول أنا بتصدق من راتبي ب300 درهم، تحولها كل شهر وترتبط، بيوصل لك تقرير عن اليتيم، في النهاية أنت ساعدت هذا اليتيم. لكن 300 درهم مبلغ جدا بسيط يا أخوان، 300 درهم يمكن إحنا نصرفها في مشوار، في طلعة بسيطة
1: بالضبط،
0: ويمكن نصرف أكثر في أبسط مشوار.
1: صحيح.
0: لكن اليوم عند الأرملة هذه يا أخوان، أم الأيتام، تقدر تشتري ملابس لهذا الطفل، أدوات مدرسية، تعالج هذا الطفل، تشوف احتياجات بيتها، هي في النهاية مسؤولة عن هالأيتام. فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. إن شاء الله أهل الخير دكتور، ما رح يقصر
1: إن شاء الله رب العالمين. والآن زاد لنا يعني أبو شهد الله يجزاه الخير مشروع آخر، وهو كفالة الأيتام. في الشهر تقدر تكفل اليتيم ب300 درهم فقط، والتكلفة السنوية لهذا اليتيم 3600 درهم، وانت كما تفضل بشهد يعني يصلك تقرير شهري عن هذا اليتيم، وهذا التقرير يشعر جميل يعني أن ترسل مثل هذه المعلومات، لأن هذا يعني الكافل يشعر بأن أمواله يعني تكون في المكان المناسب وهو على دراية وعلم. يعني
0: دكتور أنت في الاستمارة وتقرير اليتيم، يجيك اليتيم هذا اليوم في أي صف؟ كثير من المتابعين دكتور عندهم مبادرات جدا جميلة، يقول لك شوف اليتيم شو محتاج،
1: بعد يزيد يعني
0: شو محتاج في مدرسته، يمكن محتاج قرطاسية، يمكن محتاج شنطة للمدرسة. ترى حاجة الأيتام دكتور حاجات جدا بسيطة
1: بسيطة. نعم.
0: شنطة، يعني تخيل أنك أنت بداية المدارس بتروح تشتري لابنك شنطة، ذكرت هذا الطفل بشنطة، ترى فرحة كبيرة له.
1: صح.
0: يعني احنا نقول اليوم كل مساهمة تصنع ابتسامة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله
1: سرور
0: تدخله على مسلم، فما بالك هذا السرور لطفل يتيم أنت مكنته في حياته، ساويته بزملاء اليوم ما حس بشعور الفقد. ترى اليتيم يا أخوان فقد والده أو والدته اليوم، لكن احنا نقول اللي فقد والده فقد السند، شعور جدا صعب. احنا حاجتنا واحنا صغار دكتور اول ما نحتاج شيء اول واحد نركض عند ابونا.
1: صحيح.
0: نبي اغراض المدرسه.
1: نعم.
0: باقي ايام على المدرسه
1: عاد ما نعرف كيف يدبر عمره، نبي الاغراض
0: بعض اطفال تشوفهم يقول لك ما اروح المدرسه، ابي شنطه جديده، ابي اغراض. طفل مو بحاس، فما بالك لما تكون هذه الطلبات كلها لهذه الام، الاب مو موجود. فاحنا نقول كل درهم يصنع فارق، وكل درهم بيخفف معانا. طبعا دكتور اثناء كلامنا احد الاخوه يجزاه الله خير كفل اول يتيم،
1: ما شاء الله
0: اللهم لك الحمد، الله يجزاه الخير ويكتب له المنزله العظيمه هذه. وعندنا احد الاخوه تكفل بالبير الثاني، واحد الاخوه تكفل بالبير الثالث،
1: ما شاء الله ثلاث ابيار.
0: نعم ثلاث ابار. ولا زلنا ننتظر دكتور مين راح يكون صاحب المسجد الثاني في جمهوريه مالي. المسجد هذا يا اخوان بمساحه 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاه الجمعه، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة هذا المسجد يا أخوان 50,830 درهم. تخيلوا يا أخوان بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى أنت تبنيه، تم التكفل بأول مسجد، باقي أربع مساجد في حلقة اليوم. مين يحب يكون صاحب ثاني بيت في الجنة؟ اللي يحب يبني بيته في الجنة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-62. ليش بيت في الجنة يا أخوان؟ رسول عليه الصلاة والسلام قال حديث فيه حلاوة جدا جميلة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخوان كمفحص قطا يعني مثل عش الطير، شوف التشبيه العميق، مثل عش الطير. لو تبني لله بيت مثل هذا عش الطير، الله يكتب لك بيت في الجنة. شوف كرم رب العالمين،
1: والتجارة مع الله لا تخسر.
0: نعم.
1: في الدنيا والآخرة.
0: نعم. دكتور أهوال يوم القيامة جدا كبيرة
1: طبعا،
0: مخيفة اليوم
1: طبعا.
0: تخيل صدقتك ظلك يوم القيامة، هذا فضل الصدقة، الصدقة تأتيك مثل الجبل لتكون ظلك يوم القيامة. المؤمن في ظل صدقته.
1: صحيح.
0: حتى يفصل الله بين الناس.
1: بالضبط.
0: فإحنا نقول اللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وخلونا لا ننسى يا أخوان مريض الفشل الكلوي.
1: أي والله أبو
0: نعم.
1: شهد
0: طبعا يا أخوان يعني إحنا نعرض الحلقة اليوم وإحنا نعرف أن هذا المريض يمكن اليوم قاعد يفكر كيف بيسوي جلسات الغسيل، والحالة مستحقة للزكاة، يعني ما عنده استطاعة أن يسوي هذه الجلسات. باقي لأول حالة من 12 حالة يا أخوان 14,500 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذه الحالة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا حالة والدنا والدتنا اللي تكلمنا عنهم اليوم. الاثنين كبار بالعمر يا أخوان، يعانون من أمراض مزمنة، حاجتهم اليوم مش حاجة رفاهية، حاجة جدا بسيطة، أدوية. فيهم اللي مريض بالسكر بالضغط، وفي عندنا أمنا تعاني من مشاكل في الكبد تحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر. متبقي لأمنا وأبونا يا أخوان 13,000 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. ولازلنا ننتظر صاحب المسجد الثاني في حلقة اليوم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. حتى الآن يا أخوان تم كفالة يتيم واحد فقط، والأجر عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. شوف المنزلة أو المسافة أو القرب بين هذه الأصبعين، وتخيل أنك هذا القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. ترى الرسول سبحان الله أعطانا أحاديث جميلة وكلها فرص ذهبية. أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخلها على مسلم. تخيل هذا اليتيم إذا أنت كفلته لك هذه المنزلة العظيمة، وتخيل لما توصل مبالغ الكفالة هذه والأم تبتسم وتفرح أن المبلغ هذا وفر عليها وخفف معاناته.
1: وهو كم المبلغ أبو شاهد؟
0: 300 درهم فقط دكتور بالشهر.
1: في الشهر؟
0: في الشهر. يعني مبلغ إحنا ممكن نصرفه في حياتنا اليومية بشكل بسيط، لكن بالنسبة للأم هذه يا أخوان راح تستفيد من المبلغ هذا بشكل كبير، تنتظره كل شهر، كل درهم يصنع فارق. فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يكفل اليتيم الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني في مثل ما قلنا في بداية الحلقة إن في ناس تنتظر مثل هذه البرامج، وهو ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول: فاستبقوا الخيرات. في ناس دائما تبحث عن الخير وتكون من أوائل الناس التي تقدم لوجه الله تعالى في قد ما تقدر، تقوا النار ولو بشق تمرة. اليوم هذا اليتيم اللي تكفله ب300 درهم فقط بالشهر مبلغ لا يكاد يذكر بالنسبة الحمد لله رب العالمين للمستوى المعيشي اللي نعيشه في دولة الإمارات، ولكن مبلغ كبير لهذه الأسرة التي لا يوجد لها من يكفلها، لا يوجد لها من يعينها على تحمل تكاليف الحياة لهذا اليتيم. هذا اليتيم اللي بيوم في يوم من الأيام بيصير ريال وبتكون عنده أسرة، تخيل هذا الأجر اللي بيلحق إن شاء الله رب العالمين بعد كبر هذا الطفل، وهو 3600 درهم في السنة، يعني مبلغ بسيط جدا في السنة.
0: نعم.
1: فنحث الجميع إن شاء الله ونشجعهم
0: الجميع. في النهاية هذا أجر عظيم دكتور. نعم. ومنزلة جدا كبيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: هي فرصة.
0: نعم. فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معانا. وتم كفالة اليتيم الثاني والله الحمد من أحد الأخوة جزاه الله الخير الحين.
1: الله يبارك فيه.
0: الله يكتب له الأجر والثواب بإذن الله تعالى. ولازلنا ننتظر مين صاحب المسجد الثاني في حلقة اليوم. عنا قلنا باقي 4 مساجد. أخواننا في مالي حاجتهم بسيطة اليوم، حاجتهم مساجد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويصلون فيها. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم ل112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تخيلوا يا أخوان لما ينبني هذا المسجد في منطقة ما فيها ولا مسجد، تخيل يعني الناس وهم يتهافتون يركضون باتجاه المسجد، كل واحد يبي يلقى مكان في المسجد. المسجد اللي أنت بنيته، هذا المسجد بنيته عن نفسك، عن والدك، عن والدتك، عن إنسان عزيز عليك. أحد الأخوة اللي تكفل بأول مسجد، إحنا نقول هذا تكفل بأول بيت في الجنة، بدأ تجارة مع الله. تخيل يا أخوان عندك بيت في الجنة،
1: الله كفل لي هذا،
0: الله كفل. يعني تخيل أنك أنت بنيت لنفسك بيت في الجنة، ترى مو أنت اللي بنيته، الله سبحانه وتعالى، الله يبني لك هذا البيت.
1: وهذا بيت يبني لك يا الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: يعني تخيل، تخيل يكون وسعة جماله
0: والله سبحانه وتعالى كريم.
1: نعم.
0: فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يبني المسجد الثاني اليوم ويتكفل ببيته في الجنة، وهذا البيت يقدر يهدي اليوم لأمه لأبوه. ترى يا أخوان أبانا وأمهاتنا يستاهلون منا هالفرحة.
1: يمكن أبو شهد يعني بعض الناس ما تملك مبلغ 50,800 درهم، تملك مثلا قسم منه، نص
0: يقدر يساهم.
1: تقدر يساهم،
0: تقدر تساهم في بناء المساجد. في النهاية هذه المساهمات كلها دكتور يتم تخصيصها لبناء المساجد. لكن احنا نقول ايضا عندك فرصه اذا تبى تبني هذا المسجد. في كثير من المتبرعين دكتور يقول لك انا اريد المسجد كامل لي، انا
1: طبعا
0: اريد الاجر هذا كامل، اريد اكتب على المسجد اسم ابوي.
1: هذا يقول لك ادعو الله خوفا وطمعا.
0: نعم.
1: خوفا من الله وطمعا فيما عند الله سبحانه
0: وتعالى.
1: هذا الطمع الايجابي.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم. فإحنا نقول اللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وخلونا لا ننسى دك أخوان يعني مرضى الفشل الكلوي.
1: صحيح.
0: صدقوني يا أخوان يمكن المرضى هذي للحين يفكرون اللي عنده جلسة باكر من وين بيجيب تكاليف هذه الجلسة. كل حالة من هالحالات يا أخوان تحتاج 24,150 درهم لمدة 3 أشهر. علاجهم بيتوقف بعد شهر؟ لا، مستمرين في هذه الجلسات. ارتبطت حياتهم يا أخوان بالذهاب إلى المستشفى لإجراء هذه الجلسات.
1: صحيح.
0: فإحنا نقول اللي يحب يخفف معاناة هذه الأسر، الحالة الأولى متبقي لها 14,500 درهم. أما حالة والدنا والدتنا اللي تكلمنا عنها اليوم، كبار بالعمر،
1: نعم،
0: آبانا وأمهاتنا يا أخوان يعانون من فشل كلوي حاد، يسامحوني يعني يعانون من أمراض مزمنة.
1: أمراض مزمنة
0: يا أخوان، مثل السكر والضغط والكوليسترول. وأمنا تعاني من مرض في الكبد تحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر، متبقي لهم يا أخوان 13,000 درهم. والحالات هاي كلها يا أخوان حالات مستحقة للزكاة.
1: صحيح.
0: فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. أما كفالة الأيتام يا أخوان، حتى الآن تم كفالة يتيمين، كفالة شهرية بقيمة 300 درهم كل شهر. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وإن شاء الله الخير دكتور،
1: إن شاء الله
0: ما راح يقصرون.
1: يعني وزاهم الله خير مؤسسة الاتحاد الخيرية أيها الأفاضل، توفر لكم هذا التعدد والتنوع المختلف طبعا لزكاة الأموال أو حتى لبناء مساجد من الصدقات الجارية التي تضمن لكم إن شاء الله رضا رب العالمين بحول الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الأموال خارجة من القلب لوجه الله سبحانه وتعالى للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتأكد بإذن الله، لأن هناك يعني وعود ربانية وأن الله لا يخلف الميعاد. وهذا يعني شأن المؤمن، يعني حينما يتبرع ويتصدق ويحسن لكل محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان، برهان على حب الله سبحانه وتعالى وحب المساكين. والتصدق لهؤلاء المساكين اللي اليوم محتاجين منكم هذه الوقفة الصغيرة، 300 درهم لهذا اليتيم الذي يعني يحتاج لمن يعيده، يقدم له يعني مستلزمات المدرسة، يعني كسوة العيد، كسوة الشتاء أو كسوة الصيف، يعني مبالغ بسيطة جدا بالسنة تعادل 3600 درهم لكل يتيم. يعني فاستبقوا الخيرات وتعالوا اليوم نسعد هذه العائلات وهذه الأسر. ونحن ما شاء الله يعني في دولة الإمارات هذه السنة اسمها يعني عام الأسرة، يعني نشجع بعضنا البعض في خدمة الأسر داخل دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. وما ننسى حالات غسيل الكلى أيها الكرام، يعني متبقي للحالة الأولى 14,500، وهذه حالة يعني مرحلة من الأسبوع الماضي، وأكيد المبلغ أكبر، لكن مؤسسة الاتحاد الخيرية يعني تنفق وتقدم وتأتي يعني بهذه الأسعار، يعني هي أسعار حقيقة متدنية وتكون.
0: نعم دكتور،
1: وشهد.
0: نعم بالعكس دكتور، احنا قلنا كل حالة تكلفتها 24,150 درهم، لكن تخيلوا يا أخوان هذه التكلفة على مريض الفشل الكلوي ترى جدا صعبة.
1: أكيد طبعا،
0: يمكن هذا راتبه بالشهر دكتور مبلغ بسيط ما يغطي تكلفة علاجه.
1: أكيد.
0: لكن تخيل دكتور أنه عنده التزامات اليوم، إيجار، عنده مصاريف أبناء للمدرسة، روشن للبيت، حاجات إحنا يمكن نصرفها في حياتنا اليومية ونشوفها روتينية، لكن هذا الأب اليوم أو هذه الأم لازم تخصص هذا المبلغ بدل ما تتعالج فيه لأبنائها. فاليوم تخيل الدكتور لو كان هذا الأب هو اللي موظف وسليم، والزوجة تعاني من فشل كلوي حاد، أما أطفاله تعاني من هذا المرض، أصبح مخير دكتور بين أن يبدأ علاج زوجته ويتكفل بهذا العلاج بالكامل أو يوفر احتياجات أطفاله. ترى شعور جدا صعب وموقف أنت
1: صحيح.
0: ما تتخيل كيف التصرف وكمية الإرهاق في التفكير. في النهاية هذه أم أطفالك، في النهاية هذه الأطفالك. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة أول حالة من حالات غسيل الكلى لازال متبقي للحالة 14,500 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. أما الحالة اللي تكلمنا عنها لوالدنا ووالدتنا اليوم كبار بالعمر يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط والكوليسترول، وأمنا يا أخوان تعاني من مرض في الكبد، والاثنين يحتاجون إلى أدوية لمدة 3 أشهر متبقي لهم 13,000 درهم. وأيضا تكلمنا عن مشروع بناء مسجد. هذا المسجد يا أخوان سيكون في جمهورية مالي. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد هذا 50,830 درهم. وفائدتك أنت وأجرك أنت بيت في الجنة، بيت في الجنة. تخيل أنت لما تبني هذا البيت لنفسك أو لوالدك أو لوالدتك، ترى هذا من البر بهم يا أخوان أنك تتصدق عنهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله الخير دكتور ما راح يقصر.
1: إن شاء الله رب العالمين، نحن نطمع إن شاء الله رب العالمين أن يعني نسكر الحالة الأولى اللي متبقي لها 14,500 درهم على 80062، والحالة الثانية متبقي لها 13,000 درهم للرجل الكبير بالعمر وزوجته. إن شاء الله رب العالمين أن يعني نقدر أن نسعدهم في هذه الحلقة، بالإضافة لكفالة الأيتام وحفر الأبار في بنغلاديش قيمة البير الواحد 1,000 درهم فقط، وبناء المسجد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة تم التكفل بمسجد واحد في جمهورية مالي، قيمة المسجد الواحد 50,830 درهم فقط على الرقم 80062. نفتح لكم المجال أيها الكرام، ومتبقي للحلقة دقائق معدودة، لعل وعسى نقدر يعني أن نغلق حالات من غسيل الكلى، أو حتى للحالة الثانية للرجل وزوجته الكبار بالعمر اللي يعانون من هذه الأمراض المزمنة، نقدر نساعدهم ونقدم لهم يعني شيء يعني يقدرون أنهم يعني يشترون به الأدوية لمدة 3 شهور منتظمة. 13,000 درهم متبقي للحالتين. كان معانا يعني أخوة وأخوات جزاهم الله خير يعني شاركوا في الدعم، ولكن ما زال المبلغ كبيرا وما زال الرقم ليس بصغير، 13,000 للرجل وزوجته. وللحالة الأولى من غسيل الكلى طبعا يعني هناك 12 حالة، ال12 حالة تقريبا 280,000 درهم. طبعا أكيد المبلغ أقل، لأن عندنا حالة واحدة متبقي لها 14,500 درهم، بدأت الحلقة كانت 16,000 درهم. يعني تم التبرع ب 1,500 درهم، وإن شاء الله نتبشر من بو شهد أن تم التكفل بمسجد أو ببئر أو بكفالة يتيم.
0: نعم دكتور، لازلنا ننتظر البشار من أهل الخير. نعم طبعا احنا تكلمنا أول شيء عن حالة أخونا اللي يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. متبقي لهذه الحالة يا أخوان 15,500 درهم. أما الحالة الثانية اللي تكلمنا عليها حالة لوالدنا ووالدتنا، الاثنين كبار بالعمر يا أخوان ويعانون من أمراض مزمنة، يحتاجون إلى أدوية لمدة 3 أشهر. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 80062. ولازلنا ننتظر، عندنا اليوم مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البير يا أخوان بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة هذا البير 1,000 درهم فقط. وأيضا عندنا مشروع أكبر وأجمل، بيتك في الجنة.
1: يا سلام،
0: بيتك في الجنة يا أخوي. مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة هذا المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 80062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: إن شاء الله رب العالمين. دقائق معدودة، 8 دقائق باقي متبقي للحلقة أيها الكرام. خلونا نسعد هذه الأسر، خلونا نتسابق في هذه الدقائق المعدودة. بنرجع بعد الموجز عارف يا أبو فايز، بس نحفز الناس. نجعل السباق يعني خلاص اقتربنا من نهاية الحلقة، لكن نحن يعني نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن نغلق بعض هذه الحالات. أرقام ليست صغيرة ولكنها في نفس الوقت ليست بكبيرة، والله سبحانه وتعالى اللي منعم عليك أنت الذي تسمعني تبرع وتصدق لعل الله سبحانه وتعالى يعني يزيل هم أو كرب أو شيء أنت تتمناه من الله سبحانه وتعالى، وانفق في سبيل أن تتقرب إلى وجه الله تعالى. كثير من الناس يعالجون مرضاهم بالصدقة، كثير من الناس يعني ينتظرون من الله بشارة معينة يتبرعون حتى يبشرهم الله سبحانه وتعالى.

0: لو يعجل لهم بالفرج، فهي الفرصة ما زالت متاحة أيها الكرام. هذه عائلات يعني متعففة، أسر متعففة محتاجة اليوم إلى من يساندها، إلى من يقف معاها اليوم بالتبرع بما تقدر عليه من أموال. كان في تبرعات ب200 درهم، كان في تبرعات ب500 درهم. نحن الآن بما أن نحن وصلنا تقريبا إلى يعني نهايات أو الدقائق الأخيرة من البرنامج، خلونا يعني نزيد من عملية التبرع، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمره. هؤلاء الناس محتاجون إليكم أيها الكرام، محتاجون لوقفتكم معاهم. نحن إن شاء الله همزة الوصل بينكم وبينهم، تصلهم هذه الأموال، يسعدوا يفرحوا، يشتروا الأدوية. يعني هو لن يسافر أو يشتري بها شيء يعني في رفاهية له، هو بالعكس هو رجل أو امرأة ستذهب لتشتري الدواء لتتعالج به. وهذه الأموال يعني عن طريق مؤسسة الاتحاد الخيرية جزاهم الله خير هي أكبر بكثير من ذلك، لكن حينما تتدخل المؤسسات طبعا يتم خصم المبلغ إلى نسبة طيبة يعني لمساعدة هؤلاء يعني الأسر المتعففة.
1: نعم دكتور، طب الشرق طبعا أحد الأخوة تكفل بالبير الرابع، في أحد الأخوة تكفل بالبير الخامس، وعندنا مساهمة من أحد الأخوة جزاه الله خير في حالات مرضى الغسيل الكلى، ساهم بألف درهم للحالات، حاليا متبقي للحالة الأولى 13500 درهم. هذا المبلغ المتبقي للحالة الأولى من حالات غسيل الكلى متبقي له 13500 درهم. قلنا في حلقة اليوم يا أخوان عندنا 12 حالة بعدنا في الحالة الأولى، وكل الحالات مستحقة للزكاة، فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. ولازلنا ننتظر مين صاحب ثاني بيت في الجنة. المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة هذا المسجد يا أخوان 50830 درهم. وخلونا ننسى اليوم الحالة الثانية اللي تكلمنا عليها للرجل كبير بالعمر هو وزوجته، الاثنين كبار بالعمر يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية لمدة 3 أشهر، وتبقي لهم 13000 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. وكفالة اليتيم أيضا.
1: نعم كفالة اليتام هي انكفل في حلقة اليوم دكتور يتيمين والله الحمد. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، والكفالة السنوية 3600 درهم. ما تقدر تدفع 3600 درهم، قول أنا راح أكفل هذا اليتيم مرات بكل شهر 300 درهم بدفع. كل شهر يتم تحويل المبلغ ويتم ربطه لليتيم وتحويله لهذا الطفل. في النهاية الأيتام يا أخوان فقدوا السند، فقدوا الأب، يعني اليوم حاجتهم جدا كبيرة. يمكن إحنا نشوفها شيء بسيط لكن عند الأيتام هذا شيء جدا كبير. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هؤلاء الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير ما رح يقصرون.
0: إن شاء الله رب العالمين. وما زال الباب مفتوح لكم أيها الكرام، هي يعني إن شاء الله صدقاتكم هذه تصل إلى تلك الأسر المتعففة التي تنتظر منكم ما تجود به الأيدي لإما علاج، إما يعني كفالة يتيم، إما بناء مسجد أو المساهمة في بناء مسجد. جميل أن يتبرع ويتصدق الشاب يعني اللي بعده في بداية حياته، أن يتعلم أن ينفق. وجميل أن تكون يعني هناك صدقات مثل كفالة اليتيم اللي يتم خصم المبلغ بشكل شهري. كثير من الناس في دولة الإمارات لا يشعر فيها أصلا. نعم. يعني تخصم من 300 درهم تذهب إلى هذا اليتيم دون أن يشعر.
1: تشوف فيها بركة دكتور. أيوة أنت بالضبط. ما تحس فيها يمكن حتى لو كان راتبك بسيط، لكن أنت في بركة صارت في حياتك في هذا الراتب، الله سبحانه وتعالى بارك لك فيه، أنت فرشت عن هذا الطفل.
0: والبركة أهم أكثر من نعم. من الكثرة.
1: البركة تزيد النماء. نعم. هذا نماء لمالك اليوم. عندنا مساهم من أحد الأخوة أيضا في حالات غسيل الكلى، ساهم بقيمة 500 درهم، حاليا متبقي للحالة الأولى من حالات غسيل الكلى 13000 درهم. وأيضا الحالة الثانية اللي تكلمنا عليها اللي هم أمنا وأبونا اللي يحتاجون إلى أدوية لأمراض مزمنة يعانون منها، وتبقي لهم 13000 درهم. اليوم نقول ناس كبار بالعمر يا أخوان، ودائما أنا أحب أقول مثل أمي وأبوي لأنهم كبار بالعمر، إذا إحنا شفناهم بنحترمهم بنوقرهم بنعطيهم احترامهم، لكن اليوم هالاثنين يا أخوان الأم والأب كبار بالعمر قاعدين في البيت ما عندهم قيمة هذه الأدوية، يحتاجون الأدوية لتخفيف معاناتهم لمدة 3 أشهر، متبقي لهم 13,000 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الأسرة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-00-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. وأيضا تكلمنا عن مشروع بناء مسجد، هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم، والمسجد يا أخوان سيكون في جمهورية مالي اللي عدد أو نسبة المسلمين فيها 95% من سكانها. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62.
0: إذن هي ثواني معدودة إن شاء الله أيها الكرام، ونخرج لفاصل قصير ومن ثم إن شاء الله نستكمل معكم ما تبقى بدقائق معدودة قليلة في حلقتنا لهذا اليوم. قبل ما نطلع للفاصل أذكركم برقم الهاتف المجاني 800-00-62 للمشاركة، ابقوا معنا.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث سموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية الزامبية وفرص توسيع آفاق هذا التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة بينهما ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة محبة إلى الجيل الجديد، جاء فيها رسالة إلى الجيل الجديد، رسالة إلى الجيل الذي سيقود التغيير، إلى الجيل الذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل. أهديكم هذه الرسالة، المحب لكم محمد بن راشد المكتوم. انطلقت صباح اليوم أولى رحلات قطارات الاتحاد للركاب ضمن التشغيل الرسمي للشبكة الوطنية لنقل الركاب بين أبوظبي ودبي لتدشن مرحلة جديدة من التنقل بالقطارات بين المدينتين ضمن شبكة وطنية متكاملة تربط عددا من مدن ومناطق دولة الإمارات. الخبر الأخير، أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء إجراءات حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع المطلع السكني بمنطقة العين، وتبدأ الإجراءات على مرحلتين حيث تنطلق اليوم مرحلة الاطلاع على تفاصيل الوحدات السكنية والمخططات التفصيلية للمشروع، فيما تبدأ مرحلة حجز وشراء الوحدات السكنية يوم الأربعاء المقبل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله.
0: أرحب بكم مرة أخرى أيها الكرام، ما زلنا معاكم في هذه الدقائق القليلة المعدودة لنهاية حلقتنا هذه الأسبوعية التي تأتيكم على الهواء مباشرة. أيها الكرام، طبعا يعني لا شك ولا بد لنا دائما أن نشعر بالآخرين وبهموم الآخرين وبألم الآخرين، لأن هذا هو حال الإنسان، الإنسانية التي فرضها الله سبحانه وتعالى وجعلها فطرة في نفوسنا. باسمي وباسمكم أرحب مرة أخرى بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي، الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو شهد، وإن شاء الله
1: دكتور
0: إن شاء الله التوفيق والسداد. والتحية أيضا موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة، نتمنى إن شاء الله التوفيق بفايز. دعنا يعني نذكر الإخوة والأخوات بشهد اللي انضموا إلينا الآن بحالاتنا والأرقام المستهدفة.
1: نعم طبعا دكتور، احنا راح نبدأ بالحالة اللي بدينا فيها حلقة اليوم. طبعا قلنا عندنا 12 حالة يعانون من فشل كلوي حاد، لكن بدينا بالحالة الأولى اليوم ورح نحاول نغطي مبلغها اليوم
4: إن شاء الله.
1: هذه الحالة تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. تكلفة الحالة كانت 24,150 درهم. حاليا متبقي لهذه الحالة 13,000 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة مريض ينتظر بشرة، ينتظر اتصال يقول له لا تشيل هم، راح تقدر تسوي هذه الجلسات. فاللي يحب يساهم
0: متبقي له 13,000
1: 13,000 درهم فقط
0: في الحالة الأولى.
1: نعم في الحالة الأولى. وأيضا تكلمنا عن الحالة الثانية اليوم لأمنا وأبونا اليوم كبار بالعمر يا أخوان، يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى أدوية لمدة 3 أشهر، أيضا متبقي لهم 13,000 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وخلونا يا أخوان نحاول أو نكمل المسجد الثاني اليوم. عندنا مسجد في جمهورية مالي، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة بناء المسجد بالكامل 50,830 درهم، والأجر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. تكلفة المسجد 50,830 درهم، هذا المبلغ مو كبير وأجر عظيم، بيت في الجنة. مين يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة؟ اللي يحب يكون صاحب هذا البيت أو يهدي هذا البيت اليوم لأمه أو لأبوه يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. باقي دقائق على البرنامج، 5 دقائق 6 دقائق، فرحونا بمسجد ثاني، فرحوا مستمعين اليوم. في النهاية هاي صدقة جارية اليوم وتجارة مع الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: إن شاء الله رب العالمين أبو شهد، ونتفائل دائما بهذه الدقائق المتبقية لحلقتنا لهذا اليوم، واللي إن شاء الله سبحانه وتعالى نسعد بها هذه الأسر المتعففة التي لجأت إلينا وإليكم أيها الكرام، ونقدمها لكم 12 حالة عندنا اليوم يعني جلسات غسيل الكلى. بدأنا بالحالة الأولى كان يعني المبلغها 24,120 درهم، الآن متبقي لها فقط 13,000 درهم. نلاحظ في بعض الحلقات وشهد أن ينتظر بعض المتبرعين حتى يعطي أو يفسح المجال للآخرين ثم يأتي.
1: كثير من المتبرعين دكتور يعطون هذه الفرصة، يقول لك خلي الخير يعني في النهاية هالحالات دكتور كلها مستحقة للزكاة.
0: صحيح.
1: ففي بعض المتبرعين يقول لك أنا بعرف زكاتي كيف تنصرف. فإحنا نقول لك الحالة الأولى مريض يعاني من فشل كلوي حاد، منتظر الحين يا أخوي فقط اتصال يقول له لا تشيل هم، راح تسوي هذه الجلسات. لا تشيل الهم لمدة 3 أشهر، 3 مرات في الأسبوع يا أخوان، ترى والله شيء كبير وصعب. ودائما تكون معظم الحالات إذا كان الأب يا أخوان هو أمام مشكلة اليوم، إما يتعالج أو يوفر مصاريف أبنائه. يمكن أنت تشوف 3 جلسات في الأسبوع بيغطي الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني ما راح يقدر، يبدأ يأخذ جلسة في الأسبوع، يأخذ جلستين، يأخر جلساته لأنه مش في استطاعته يقوم بهذه الجلسات. فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا لازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب البيت الثاني في الجنة. مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم لحالة الفشل الكلوي بقيمة 500 درهم،
0: جزاه الله خير،
1: وساهم للحالة الثانية أيضا بقيمة 500 درهم. حاليا متبقي لحالة غسيل الكلى الأولى دكتور 12,500 درهم. وأمنا وأبونا اللي يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية لمدة 3 أشهر متبقي لهم 12,500 درهم. خلونا نبشرهم يا أخوان ونقولهم لا تشيلونها.
0: والله يا ليت.
1: أمنا وأبونا اليوم يحتاجون أدوية يا أخوان، تخيلوا ناس كبار بالعمر في هذا
0: يعني الواحد فقط إذا تخيل حالتهم بو شهد يعني كيف يالسين ويعانون من هذه الأمراض المزمنة.
1: نعم كبار بالعمر يا أخوان، من بيقوم بخدمتهم؟ من بيقوم برعايتهم؟ محتاجين هالأدوية. الأم مريضة والأب مريض، الأب يعاني من السكر والضغط والكوليسترول، والأم تعاني من مرض في الكبد، يحتاجون أدوية اليوم لمدة 3 أشهر متبقي لهم 12,500 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800

0: 2، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى وصى نبي عليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال له: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسمح لي مشاهد أني يعني أخبر للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث رواه البخاري ومسلم، يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيعني كلنا ننفق هذه الأموال، ربما يعني ننفقها على أشياء قد لا تكون يعني فيها الأجر والثواب الذي نبحث عنه. هذه أسر محتاجة إليكم اليوم، 12500 درهم للحالة الأولى، 12500 درهم للحالة الثانية، قيمة الثنتين 25000 درهم. نحن نتمنى أن يأتي حد الآن ويعني يتكفل بالحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى يعاني من فشل كلوي حاد، يعني محتاج إلى 3 جلسات أسبوعية، يعني مثل ما يعني أشر عليها أبو شهد جزاه الله خير، أنه هو يعني يخرج من جلسة غسيل كلى يذهب للبيت يوم يرتاح، وهو عارف أنه بيرد ثاني يوم حتى يغسل كلام بعد مرة ثانية. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتعاون معنا الإخوة المستمعين ونسدد لهم هذه المبالغ اللي عليهم للعلاج. أما الحالة الثانية لرجل كبير بالعمر وزوجته كبيرة بالعمر، ما في عندهم عائل، ومحتاجين اليوم إلى دعمكم. 11500
0: دكتور، يأتي مساهم من أحد الأخوة بقيمة 1000 درهم، حاليا متبقي لهم 11500 درهم. الحالة نفس ما قلنا، أمنا وأبونا يا أخوان كبار بالعمر يحتاجون، حاجتهم اليوم بسيطة فقط، أدوية للحفاظ على حياتهم.
1: صحيح.
0: الأب يعاني من السكر والضغط والكوليسترول، والأم تعاني من مرض في الكبد. تكلفة العلاج لمدة 3 أشهر 11500 درهم. خلونا نخفف عنهم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإذا يا أخوي خذيت ميزان وفكرت فيها وحطيت كربة الدنيا في كفة وكربة الآخرة في كفة، ترى أنت المستفيد. كربة الدنيا ولا شيء أمام كربة من كرب يوم القيامة. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة والدنا والدتنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وباقي دقائق، مين يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة؟ ترى إحنا نقول بيت في الجنة يا أخوان، هذا أنك أنت بنيت لله مسجد في الدنيا، مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم. فلي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني ويكون له بيت في الجنة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني استوقفتني كلمة أن تقام فيه صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: فلنا أن نتخيل عدد المصلين يوم الجمعة في جمهورية مالي اللي عدد سكانها ملايين،
0: 95% من سكانها دكتور مسلمين.
1: يعني هذا المسجد بينترس عن بكرة أبيه.
0: نعم. تخيل هذا الأجر،
1: هذا الأجر الذي لا يعد ولا يحصى.
0: نعم. هذا الأجر كله لك اليوم، يعني حنقول كل درهم يصنع فارق.
1: والجميل أن في يوم الجمعة.
0: نعم.
1: ورمضان قريب الآن، حينما يكون لك مسجد في مدينة في جمهورية مالي يدخله آلاف المصلين يعني شهريا، فيعني هذه ثواب.
0: خمس صلوات في اليوم دكتور.
1: نعم.
0: وعندك صلاة الجمعة، غير شهر رمضان، شهر الخير. نعم. شهر العتق. تخيل الناس لما يدعو لك أنت في المسجد للشخص اللي بنى هذا المسجد.
1: نعم.
0: تخيل هذه الدعاوي
1: على المنبر.
0: نعم. تخيل هالدعاوي لأمك أو هذه الدعاوي لأبوك، ترى هذه صدقة جارية تتركها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فاللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني ويفرحنا إحنا، تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. ولا ننسى أيضا الحالات اللي معانا أيها الكرام. الحالة الأولى متبقي لها 12500 درهم، والحالة الثانية 11500 درهم. يعني لم نتمكن من تغطية المبالغ كاملة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة القليلة أن يعني نصل إلى الحد اللي نبغيه إن شاء الله رب العالمين، لنسعد هذه الأسر. وكثير من الناس اليوم يعني اللي ما يقدر أنه يتبرع، ربما دعائك اليوم يصل إلى يعني هذه الأسر، يصل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يستجيب لك. ويخفف عن هذه الأسر، أو يرسل لنا بطلا من أبطال دولة الإمارات لكي يتكفل بهذه الأسر التي تحتاج منا الدعم أيها الأفاضل الكرام. رجل وزوجته يعانون من أمراض مزمنة، رجل يعاني من فشل كلوي حاد محتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا، كفالة يتيم 300 درهم فقط، 300 درهم فقط في الشهر، حفر بئر في بنغلاديش الحمد لله رب العالمين 3 يعني أبار،
0: 5 أبار اليوم،
1: 5 نعم. ما شاء الله، أنت قلت لنا 3،
0: لا الحين 5 دكتور
1: ما شاء الله،
0: يعني استمرت التبرعات حتى الآن 5 أبار في بنغلاديش، تكلفة كل بير 1000 درهم،
1: تكلفة 5 أبار، وعندنا مسجد واحد فقط يعني دقيقة واحدة متبقية. أبو شهد ماذا تحب أن تقول؟
0: نشكر كل اللي ساهم دكتور في حلقة اليوم وكانوا سبب في صنع هذه الابتسامات
1: إن شاء الله رب العالمين. ونذكركم أيضا مرة ثانية في الرقم 800-62 اللي حاب أن يتبرع اليوم باشر بعد باشر. كل الشكر والتقدير لممثل مؤسسة الاتحاد الخيري الأستاذ سعد العنسي، الله يعطيك صحة،
0: الله يعطيك العافية دكتور،
1: وفي موازين حسناتكم إن شاء الله، وفي موازين حسنات مخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيد، الله يجزاه الخير على طيبة وحسن خلقه، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق في حياته. وهذا موسى زبيدي أيها الكرام يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

0: شو الثمن اللي دفعتيه مقابل استقلاليتك؟ كانوا يسمونك نصيرة الممرضات.
1: قدمت للتمريض لأن حسيت أن هي المهنة القريبة من الأشياء اللي أحبها. التمريض لازم يكون تعليم تمريضي على في مستوى جامعة، لازم يكون بكالوريوس.
0: جائزة أبوظبي في 2021،
1: هاي حلم الأحلام اللي
0: تحقق.
1: فرص تأتي لمن يستحقها. اتبع حلمك لا تتردد.

0: يقولون إن الأثر لا يقاس بعدد السنوات، بل بما يتركه الإنسان في قلوب الناس. وحين تتحول المهنة إلى رسالة، يصبح العطاء أسلوب حياة. ضيفتنا في هذه الحلقة جسدت هذا المعنى وساهمت في مسيرة التمريض في الإمارات. يسعدني لليوم أني أرحب بالدكتورة فاطمة الرفاعي في برنامج زهرة كاست. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، يشرفني
0: وجودي معك.
1: إن شاء الله يسلمك.
0: دكتورة، كانوا يسمونك نصيرة الممرضات، أبغي أتذكر هاي اللحظات وشو يعني لك هذا اللقب؟
1: أعتقد يعني العلاقة حب مساعدة الآخرين. فلما دخلت مهنة التمريض وجدت فيها سواء من الجانب العلمي أو الجانب الروحي فيها في معاني عجبتني، معاني حسيت أن تعبر عن شخصيتي وعن الأشياء اللي أحب أسويها في حياتي. لما الله قدرني وصرت مديرة إدارة التمريض هاي سنة 93-94، حسيت أن يعني واحدة من الأمور المهمة بالنسبة لي أن أساند وساعد أفراد المهنة على أن يؤدون واجبهم على أكمل وجه. وبالذات لما بديت أنا عملي، عدد الممرضات ممرضين المواطنين مواطنات كان جدا قليل، فحسيت أن هاي جانب أيضا مهم أن أساندهم، أكون مثل نموذج رول موديل لهم. فلما بديت في عملي في إدارة التمريض وتصير نقاشات لها علاقة يمكن بتحديد الميزانية أو لها علاقة برواتب التمريض أو لها علاقة بظروف العمل، دائما طبعا واجبي والباشن الشعور بأهمية هاي المهنة تخليني دائما في هاي الاجتماعات أو في أي مكان في مواقع أقدر فيها أساهم في القرار أنه أوقف مع التمريض.
0: بس دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي أنت قبل شوي، العدد كان جدا بسيط في هذاك الوقت من الإماراتيين، أنت ليش اخترتي هاي المهنة بالتحديد؟
1: قدمت للتمريض لأن حسيت أن هي المهنة القريبة من الأشياء اللي أحبها.
0: حلو.
1: يعني أحب أنا السوشيال ستديز، الاجتماعيات، أحب الهيومانيتيز، أحب سيكولوجي، أحب بيولوجي، كل هاي الأشياء موجودة في أساس العلمي للتمريض. فدخلت والحمد لله، يعني من دخلت حسيت أنه فعلا هاي الخيار الجيد. فبدأت في دراستي الجامعية، كان في بداياتي كانت في بيروت وصارت الحرب وبعدين انتقلنا إلى تكساس في أمريكا. فكانت أساس تعليمي التمريضي في جامعة تكساس في أمريكا، واللي خلاني أطلع على مجالات واسعة للتمريض يعني في ذاك الوقت، فهاي اللي خلاني أدخل للتمريض.
0: جميل. طبعا نحن دائما دكتورة في بداية كل حلقة يكون عندنا هذا الصندوق، وهذا الصندوق يكون فيها رسالة من الضيفة السابقة موجهة لك، فممكن تفتحين الصندوق وتقرين الرسالة الحين بشكل مباشر معانا ونسمعها. رسالة من الشيخ الرميثي.
1: اتبع حلمك لا تتردد.
0: في إلى الآن حلم دكتورة ما حققته؟
1: يعني تعرفين أنا أعتقد الإنسان أحلامه ما تنتهي. على المستوى المهني أنا الحمد لله أحس أن أنا يعني الله وفقني، درست الدراسة الجامعية، خذيت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعات مرموقة الحمد لله، رجعت والله قدرني أن أقدم يعني خدمة للوطن، يعني أكيد هي بسيطة لكن مهمة في مجال، أعتقد في المجال الصحي، أني أسست إدارة التمريض
0: و... صحيح.
1: وبنينا الحمد لله مع الكثير يعني من الأخوان والأخوات في مجال المهنة أساسيات مهنة التمريض في الدولة. على المستوى الشخصي الحمد لله يعني الله وفقني وتزوجت وعندي عيال، الله يرحم زوجي كان من يعني أكثر الناس مشجعين لي وداعميني، وكان يعني يعتبر مهنة التمريض كمهنته طبعا بدون شك ساعد. والأحلام ما تنتهي، يعني أعتقد أحب أشوف عيالي مزوجين وعندهم عيال إلى آخر، لكن خلنا نقول على خلينا نقول حلم يمكن يكون ما أعرف أسميه اجتماعي وطني شام عام، أن أتمنى أن يعني الكوادر التمريضية المواطنة تواكب تطورها، تواصل تطورها وتواكب آخر تطورات في العالم. يعني حاليا عندنا ما شاء الله كوادر مواطنة في مستويات قيادية وعلى مستوى الكلينيكي في المستشفيات، أتمنى يزيد العدد
0: إن شاء
1: الله وتزيد الكفاءة وتستمر المسيرة وتكون يعني مهنة التمريض في دولة الإمارات على أرقى المستويات.
0: طبعاً أنت قدمتي خدمة أكيد من خلال مسيرتك العملية للإمارات، والإمارات كافأت بجائزة أبوظبي في 2021. كلمينا عن الجائزة ولحظة اتصالهم فيك وقالوا لك أنت مرشحة لهذه الجائزة.
1: يعني كانت مفاجأة ليلى ومفاجأة جميلة جداً. يعني الحين أنا أشكر كل اللي رشحوني وساعدوني على لأن أنا من بداياتي ما كان عندي الهم والهاجس أن أقدم للجوائز وأنا مقتنع يعني ماشي الحال لأن كنت أحب أساعد غيري وأساعد الكوادر الصغيرة والجديدة إلى آخره. فلما طلع نادوني علشان موضوع الجائزة يعني كان شيء بالنسبة لي هاي حلم من الأحلام اللي
0: تحققت
1: الحمد لله رب العالمين حققها. يعني حصلت شعرت بالإنجاز وشعرت بالتقدير
0: طبعاً.
1: واعتبرت أن هذه الجائزة جائزة لجميع المرضين المرضات
0: نعم.
1: جائزة تقدير لمهنة التمريض في دولة الإمارات يعني فعلا يعني هي بالنسبة لي أنا ركيزة مهمة في حياتي وفتحت لي آفاق جديدة في أني فعلا أشوف موضوع الخير والعطاء بشكل
0: أكبر وأوسع
1: أكبر وأكثر يعني أكثر من التمريض وأوسع من التمريض. يعني الحياة فيها مجالات للرحمة والعطاء اللي هو أساس التمريض
0: طبعاً.
1: في كل مكان. فهاي الجائزة جسدت هاي الأشياء.
0: نتكلم عن الرحمة والعطاء اللي هي خلينا نقول من أساسيات هذه المهنة، لكن خلينا نرجع للحظة الفوز ولحظة الفرح. أول ما صارت منو أول شخص كلمتي وبشرتي شاركتي فرحتك؟
1: زوجي طبعاً الله
0: يرحمه،
1: لأنه هو الشخص اللي يعني وقف معاي في كل مراحل عملي في المهنة
0: الله يرحمه. طبعا القيادة من برا شكلها نجاح والقيادة شيء جميل، بس فيها الكثير من المسؤوليات وفيها الكثير من التحديات والعزلة. أنت بالنسبة لك يوم مسكتي منصب قيادي كيف كان؟
1: صحيح كلامك أختي، يعني يقول لك الفرص تأتي لمن يستحقها. يعني ما بقول أنا أستحق كل الفرص الإيجابية، يعني وجودي في مركز قيادي جاء بشكل تدريجي. يعني أنا رجعت من دراسة الماجستير، تم اختياري لأمسك إدارة للتمريض في وزارة الصحة وإنشائها من أول وجديد. وبعدين يعني خلال تجربتي في تأسيس الإدارة بديت مراحل تكوين قدراتي القيادية والإدارية إلى آخره. يجوز أن أكبر تحدي كان بالنسبة لي أن هي إدارة مو موجودة لازم أنشأها، يعني إنشاء وحدة أو كيان في وزارة الصحة أنا ذاك ما كان موجود. فهي تجربة جديدة، ويجوز أن تجربة جديدة يعني يمكن أفضل الواحد يبتدي شيء جديد ويأسسه من أن يأتي إلى شيء موجود ويحاول يعدله ويشيل ويخلي. فكانت تحدي كبير لكن في نفس الوقت فرصة
0: جميل. لكن كنتوا تحطون كل هاي التنظيمات وكل هالأشياء الجديدة، أكيد كان في تحديات وصعوبات أو صعوبة إلى الآن أنت تذكرينها واجهتكم في هذاك الوقت؟
1: مثلاً في بدايات الألفين، نهاية بدينا نحن نقول كتمريض والتمريض لازم يكون تعليم تمريضي على في مستوى الجامعة، لازم يكون بكالوريوس. قبل هاي المرحلة كان دبلوم سنة ونص 3 سنين إلى آخره، يعني كان مختلط، يعني كان خليط من المستويات التعليمية. العالم في ذاك الوقت خصوصا في أمريكا وأوروبا انتقلوا إلى التعليم الجامعي. إحنا لما طرحنا هاي الموضوع حصلنا مقاومة شديدة أنه يعني أنتوا تبغون التمريض كله يصير إداري أو قيادي أو لا، الكلينيكال نيرس الممرضة على المستوى الكلينيكي لما تقدم الخدمة لازم يكون عندها مستوى علمي على مستوى الجامعة مثل أي مهن ثانية. فأنا أعطيك هاي التحديات اللي صارت في كل مرحلة إحنا نطرح تغيير، لكن الحمد لله يعني بالأدلة والحديث والمشاورة والإقناع قدرنا يعني قدرنا ننفذ كثير من
0: بعد ما طلعت كل هاي القرارات وهاي الأشياء الجديدة، كيف كان تأثير على الممرضين نفسهم؟ هل صار يشعر بثقة أكثر؟ كيف كان توجههم؟ شو التغييرات اللي صارت لهم؟
1: صح كلامك، يعني حتى نفس أفراد مهنة التمريض إذا ما استوعبوا ليش هاي التغيير يصير ممكن تحصلين أيضا يعني
0: مقاومة
1: وعدم رغبة في التطبيق. مثل قضية بكالوريوس ودبلوم لما بغيرنا كثير عندهم دبلوم قالوا طيب احنا عندنا دبلوم ونشتغل
0: شو ذنبنا
1: ايش تبغون منا بالضبط. فصار مقاومة. احنا لما سوينا جلسات حوار ونقاش وصراحة ايضا استقبلنا بعض الخبراء وبعض الزملاء في المهنة من خارج الدولة يناقشون معانا تفتحت آفاقهم. الخوف كان نابع من أن أنا عندي دبلوم
0: بروح مثلا بيكون وظيفتي بتروح
1: وظيفتي بتروح راتبي بيقل ما بقدر أترقى. فهو إحنا فتحنا برامج تجسير، فتحنا برامج تجسير اللي عنده دبلوم يقدر ياخذ تعليم إضافي
0: جميل.
1: سنتين سنة ونص ياخذ البكالوريوس. فإحنا ما أغلقنا
0: يعني سهلت الأمور.

0: لابد أن يكون في بيئة إنسانية قبل ما تكون بس بيئة يعني تعليمية أو مهنية. فكيف كنت تخلقين هالبيئة الإنسانية لكل الممرضين اللي موجودين؟
1: سؤالك وايد وايد مهم صراحة، لأن يعني هو المهنة الصحية كلها، سواء أطباء، تمريض، أخصائيين، مختبر إلى آخره، كلهم يعني في مهنتهم شيء له علاقة برعاية الآخرين. فهاي الرعاية تستدعيكم في شعور بالعطف وشعور بالاهتمام. الحلو في التمريض، وهاي اللي خلاني أستمر وأحب المهنة، أنه في جانبين في تعليمته، جانب العلمي وجانب علمي قوي، يعني كل العلوم أساسيات العلوم مطلوبة، والجانب الإنساني، جانب التعاطف والتفهم، جانب الشعور بالآخرين، يعني هذا اللي يخلي الممرض يقدر يسهر ويعطي ويتحمل آلام الآخرين، يعني هاي الممرض الصح.
0: دكتورة، يعني أكيد في حياتي سمعتي كثير من الموظفين أو الناس يقولوش كلمة شكرا. إذا اليوم أنت تبين تقولين شكرا لشخص واحد، حق منه تقولين؟
1: ممكن شخصين،
0: ممكن.
1: يعني بقول لك أنا أبقي فعلا يعني من قلبي أشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة، يعني من بدايات عملنا، من البدايات كانت دائما مساندتنا. وليحين أتذكر في أيام ما كنت أشتغل في مدرسة التمريض اللي كانت في المستشفى المركزي قديما، وكنا نخرج ممرضين وممرضات، كنا إحنا ندربهم، تحضر تخرجنا وكانت تستضيف تخرج الممرضات في قاعات الاتحاد النسائي ذاك الوقت. يعني تصوري إحنا تونا باديين ومهنة بسيطة وتعليم بسيط، لكن احتضانها لنا كثير شجعنا، يعني هاي ما تنسي. يعني من البدايات من الإمارات الشيخة فاطمة الله يحفظها كانت تدعمنا وترعينا، وبدون شك الإنجازات اللي صارت فيما بعد بدون شك هذه بنت على هاي الأساس. والشخص الثاني اللي أشكره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، لأنه يعني أنه هو يختار مهنة التمريض اللي يكرمها، يختارني أنا أمثل التمريض ويسلمني جائزة أبوظبي. يعني صراحة حسيت بتقدير، وتقدير لي أنا وتقدير لمهنة التمريض بشكل عام. فيعني الله يحفظه ويطول عمره.
0: الله يحفظ قيادتنا الرشيدة. نحن طبعا تكلمنا بالجزء الأول عن مهنتك قيادية، الجزء الثاني راح نتكلم عن مهنة التمريض وش كثر أنها مهنة إنسانية. يقولون أن مهنة التمريض عبارة عن رسالة أكثر من هي بس مجرد مهنة، ليش
1: هي رسالة أكثر من مهنة؟ لأن الشخص اللي يدخل مهنة التمريض يعني لازم يتمتع بصفات مختلفة صراحة، يعني لأن مهنة التمريض تتطلب شعور، إن الشخص عنده شعور بالتعاطف مع الناس، عنده شعور بحب المساعدة والاهتمام بالآخرين. وأيضا هي رسالة، لأن يعني في طيات مهنة التمريض كثير من القيم الإنسانية اللي نحتاجها كلنا في حياتنا، سواء لها علاقة بالتراحم بالتعاطف، فهي فعلا رسالة مهمة في النظام الصحي.
0: بس دكتور، شو تقولين للممرضين اللي ما يتعاملون خلنا نقول مع المرضى بعطف أو برحمة، فقط يعني كخدمة يالس يقدمها للمريض نفسه؟
1: شوفي، للأسف في هاي الحالات، يعني ما نقدر ننكر فيه، لكن بشكل عام مثل ما من بدينا وإحنا نتكلم، أن الشخص علشان يكون قادر على أنه هو يهتم بغيره، وقادر على أنه هو يتعاطف، وقادر على أنه هو يساعد، لازم يكون هو نفسه تم مساعدته والظروف اللي حوله تساعده. يعني الممرض والمرضى ترى إنسان، ممكن يكونون تعبانين، يمكن سهرانين، يمكن عيالهم ما ناموا، يمكن عندهم مشاكل مختلفة، يمكن أشياء كثيرة تأثر عليهم اللي تخليهم ما قادرين يتواصلون بشكل إنساني.

0: مع كل هالأمور اللي أنت ذكرتيها، يعني مهنة التمريض تعلم وايد الصبر. زي المريض نفسه أحيانا ما يكون عنده صبر، كيف المفروض أنه يتصرف الممرض؟
1: ما هو جزء من واجبنا وجزء من تدريبنا وتعليمنا أن إحنا يكون عندنا الصبر ويكون عندنا التفاهم. المريض وعائلة المريض لما يكونون في المستشفى أو في العيادة أو في أي مكان، هم الضعفاء، هم اللي يتألمون، هم اللي يحتاجون أحد يتفهمهم. فإحنا ما نتوقع منهم، هم اللي يصبرون، ما يقدرون يصبرون. فالممرض واحدة من الصفات المهمة الصبر، التفهم والصبر، لأن إذا مستعجلين وما قادرين نسمعهم وما قادرين نتفهم، المريض أيضا يتضايق وزيد حالته.
0: الإنسان ضعيف في أي مرض، يعني حتى لو كان صغير. نحن رح نتكلم بعد عن هاي التفاصيل وهاي المواقف وهاي القصص الإنسانية، لكن عندنا هني فاصل مع الزهور. كيف علاقتك مع الزهور دكتورة؟
1: أحب الزهور.
0: شو زهرتك
1: في أحد ما يحب الورد؟
0: أكيد
1: الورد المفضلة عندي الروز، I think الروزز ممكن.
0: هذا الورد؟
1: إيه إن شاء الله ما فيها مصيدة.
0: لا أبداً. وهاي الزهرة تتكلم عن الرقة والأنوثة.
1: طبعاً الرقة في التمريض بدون شك.
0: الرقة في التمريض.
1: بس الأنوثة ما لها علاقة بالتمريض أصلاً.
0: تفضلي هاي الزهرة كثير دكتورة.
1: إيه الله يخليك، شكراً جزيلاً.
0: كثير المريض لازم يكون رقيق.
1: هو الرقة مهمة، الرقة مهمة لأن التعامل مع الناس ومع مشاعرهم وأحاسيسهم. بس قضية الأنوثة هي قضية صارت عليها دراسات كثيرة على فكرة، إن لأن التمريض نوصم بأنه هو مهنة الأنوثة، صاروا كثير من الشباب ما يحبون يدخلون أيام زمان يعني. صحيح. طبعاً لكن حالياً تغير الوضع، صار الوضع بالعكس، هاي مهنة تناسب الشباب والبنات وفيها كثير من المجالات للتطور وللعطاء والنمو.
0: شو الرسالة اللي تحبين توجهينها لكل ممرض وممرضة يشوفونه؟
1: يعني أنا صراحة ودي أوجه رسالة للشباب والشابات في الإمارات، إنه يعني لما يقررون يختارون مهن، أي مهنة، طبعاً في مهن كلها المهن مهمة طبعاً بدون شك، لكن مهنة التمريض بالذات لها مستقبل عريض وعميق ومشرق، ومهنة مهمة في النظام الصحي. الكوادر التمريضية أنا أقول يعني جداً مهم موضوع الاستمرار في التعلم والعلم. العلم مهم في كل المجالات، سواء كنا في على المستوى الكلينيكي نقدم الخدمات في المستشفيات أو المراكز أو المجتمع، أو في القيادة أو في الإدارة، إلى في التعليم. العلم، استمرار في التعلم والعلم مهم.
0: جميلة رسالتك لكل ممرض وممرضة يتابعونا. ويا الوقت الحين أنت تكتبين رسالة، مثل ما بدينا في بداية الحلقة كان في رسالة من ضيفتي السابقة، أبغي تكتبين الرسالة وكلام من خاطرك لضيفتي الجاية. تفضلي دكتورة. يعطيك العافية. ممكن نحط رسالة في الصندوق وبنقرها إن شاء الله في الحلقة الجاية. وبختم معاك برسالة، شو تعني لك الإمارات؟ شو ودك تقولين للإمارات؟
1: يعني الإمارات بالنسبة لي هي بلد الخير، بلد العطاء، ودولة وفاء ومشاركة، وفيها كثير من قيم التمريض.
0: يعطيك العافية دكتورة، ونشكر جزيل الشكر على تواجدك اليوم معنا، وشكرا أنك عايشتينا كواليس مهنة التمريض.
1: الله يخليك.
0: إذا مشاهدينا لهنا نكون وصلنا لنهاية حلقة زهرة كاست، رأينا في حلقة جديدة، مع السلامة.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الممارسات التحريضية. أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي أن رحلة متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي واجهت حادثا عرضيا أثناء الرحلة. وأوضح المتحدث أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن جميع الركاب بخير. في سابقة تاريخية بالمغرب، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل حكومة جديدة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب. وجاء التكليف بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية ب97 مقعدا من أصل 395. أفاد موقع أكسيوس بأن الجهود التي بذلها الوسطاء القطريون هذا الأسبوع للتوصل إلى انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لم تحرز سوى تقدم محدود في ظل عدم استعداد أي من الجانبين لتقديم تنازلات. تكمل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي اليوم رسميا انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق، لتطوي بذلك فصلا استمر أكثر من عقدين. وتزامنت المرحلة الأخيرة من الانسحاب مع ترتيبات أمنية وسياسية مكثفة داخل العراق. النبأ الأخير، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن على بريطانيا دراسة جميع الخيارات لمستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما فيها إعادة الانضمام إلى التكتل، معتبرا أن بريكست ألحق ببريطانيا أضرارا أكثر من الفوائد. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هون.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أبو غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

مساكم الله بالخير مستمعين الأعزاء، مساكم أبيض، مساكم خير وسعادة في يوم الأبيض. الكل ينتظر المعزوفة الجميلة اللي يقدمها منتخبنا الجميل. مساكم والخليج دوم متوحد بأبنائه وألفته ومنافساته الشريفة في جولة جديدة وساخنة من صوت الملاعب.

0: الجمهور الإماراتي والإثارة في هذه البطولة ما تنتهي، وكتابة السيناريوهات الخيالية والغير متوقعة حدثت، وإن كان المعظم يظنها لا تتحقق لكنها صارت، وشفنا القرعة التاريخية اللي ابتسمت للمنتخب العماني وخلته في نصف النهائي وأعلن التأهل على حساب شقيقه العراقي. بين من قال وين العدالة في التصنيف الدولي، ومن طالب بتطبيق اللوائح، وفريق يرى أن الحسم يجب أن يظل في الميدان لا في صندوق القرعة. جدل كبير، إثارة عارمة، لكن ما أجمل لقاء الخليج. فلولا هذه المنافسة النبيلة والشغف الاستثنائي لما عشنا مثل هذه اللحظات اللي حبست الأنفاس وتثبت أن كرة القدم في منطقتنا لها طابع خاص وبصمة خاصة.
1: الله على شكل الأداء، وهكذا الآن الآن عمان عمان تعود من بعيد. هذا جنون وهذا لا يصدق. أيوة المجددة في المجموعة، وأيوة عودة تاريخية، هكذا أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضية ناصر الرواحي، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشنقسي.
0: واليوم يكتمل المشهد الثالث مع الأبيض الإماراتي الجميل. كيف بيكون سيناريو اليوم؟ هل يراهن المدرب على تدوير الأسماء لإراحة النجوم؟ وهل تكون الثالثة ثابتة لمواصلة العروض القوية وقطع التذكرة الذهبية؟
2: وربت عود، يا السلام يا السلام يا السلام يا خيمينيز، الله عليك يا خيمينيز، تقدم لصالح منتخبنا الوطني ومجمل الأبيض يوم ترتدونه، الأبيض رايته وطن نحملها في القلب هنا الإمارات.
0: وفي المقابل أسئلة مشتعلة فرضت نفسها على الساحة. هل بات المنتخب السعودي مرعب بداءه وحضوره القوي، أم أن المنتخب العراقي مع أرنولد يمر بمرحلة تراجع تحتاج إلى إعادة حسابات عاجلة؟
2: رجع الكرة مرة ثانية، يا سلام،
0: لا نحن على موعد مع قمة

0: كروية نارية تجمع الإمارات بقطر لحسم صدارة المجموعة الثانية، مواجهة فيها الكثير من الكلام، إما أن تتصدر لتواجه صاحب أو تبتعد عن صاحب الأرض والجمهور، أو تصطدم بعمان. وصيف البطل المعزز صراحة ببطاقة القرعة الدراماتيكية، وفي المواجهة الثانية يلتقي اليمن مع البحرين في لقاء تحسين الصورة وبحث عن خروج مرفوع الرأس بعد جولتين صراحة وخسارتين. ومن ذاكرة الخليج رح نرجع معاكم لهداف لا ينسى تحفة الخليج.
1: من جانب مهاجمي منتخب الامارات عدنان الطلياني يتقدم مهاجم يلعبها للامام يشيلها المدافع، وجود عدد مدافعي اكبر من المنتخب السعودي. هذه محطه الثمانيه يحطها عبد الرزاق ابراهيم ويخرج اول اهداف المباراه لصالح المنتخب الاماراتي. عبد الرزاق يمر
0: شو قالت الجماهير والتحديات والتوقعات وملفات ساخنة وقراءات تكتيكية وحوارات صراحة لا ترحم الأرقام. كل هذا وأكثر بنناقشه معاكم الليلة، كونوا معانا في هذه الساعة ونص نقلب معاكم دفتر التحليل والخبر. وحياكم في صوت الملاعب، التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام، وبالتحديد من إذاعة أبوظبي فم. بكون معاكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم أخوكم مهدي سليمان، ورح يشاركني في التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي، والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا، وطبعا هذين الكباتن هم محللين ونقاد، وطبعا قراءات الفنية دوم في قنوات أبوظبي الرياضية، واليوم معانا في إذاعة أبوظبي فم، ورح يكون معانا في الإخراج الكابتن والمحلل الفني والمخرج عصام زياد. تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 600551222، وأكيد تشوفونا وتشاركونا وتعليقاتكم على حساب التيك توك إذاعة أبوظبي فم، وشاركونا في سؤالنا اليوم رأيكم بتأهل عمان على حساب العراق بالقرعة، ومن يحسم صدارة اليوم الإمارات أو قطر.

آخر خبر راح نتكلم أكيد عن نقاط كثيرة منها أكيد الجبل أو الصراحة هو جبل الجدل والجبل الكبير والإثارة اللي صارت بالنسبة لتأهل المنتخب العماني والآراء الكبيرة والتوقعات. لكن قبل ما أروح للجدل كان عندنا إحنا البارحة توقعات. خلنا بس

0: عشان نضع النقاط على الحروف.
1: نعم نعم نعم
0: ما أحد فينا توقع تأهل المنتخب العماني. ثانيا ما أحد توقع السيناريو القرعة. يعني هذا كيف دخلت الحسابات هذه بصراحة بطريقة حتى سهرة والناس الساعة 2 الساعة 3 لين ما عرفنا نرقد. دكتور توقعت أنها تكون صعبة لكن كيف حدثت؟
1: وشي بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لمنتخب العماني وصولهم مع منتخب السعودي.
0: نعم.
1: نحن في التوقعات كابتن عبد الله قال فوز عمان على الكويت.
2: صحيح أنا قلت بس مهدي ما يحب يصفني.
1: لا لا لا هاي حقيقة. وأنا قلت فوز العراق.
0: نعم. مع السعودي. أنا قلت.
1: لكن في الأخ محمد. اتصل في على
0: محمد أو بعوض
1: محمد قال
0: محمد اللي تابعنا على التيك توك تابعنا العزيز
1: يعني هنا بيعطونا جائزة ما نعرف منو محمد لكن الله الله حق هذا لا بيعطونا جائزة
2: مرتين أكد
1: أكد
0: وحاط أرقام المشكلة حاط النتائج
2: حسب عنده هو شايف المباراة قبل ما تلعب
1: فلازم نعطيه جائزة
2: هذا الجائزة ما تكفي والله
1: نقول له مبروك يا أخي محمد على توقعاته لأن نشوف دائما انا اقول في كره القدم دائما يمكن الوادي كان يقولوا لي الدكتور دائما تقول 50 50 50 50 انا اؤمن فلسفه 50 50 لان كره القدم شوف لا يمكن انت تستطيع انك تتوقع الا بعد 90 دقيقه احنا البارحه كان المبارحه يعني لو تيب منو يعني لا يمكن
0: صح
1: لان خلك تقول فوز وخساره 1-0 يعني فريق المنتخب العراقي عنده 4 احتمالات حتى في موضوع البطاقات يعني تلقى مباراة عندهم هذه الأربعة مباراة عندهم 3 مباراة بطاقتين ومباراة بطاقة تساووا
2: في كل شيء
1: وحتى المنتخب العماني فرحوا أنهم صاعدين عقب قالوا لا القرعة يعني أنا أعتقد اللي حصل البارحة يعني هذا كل 20 سنة كل 30 سنة مرة أتوقع شيء
0: هو ما حدث لما في السابق
1: لا في القرعة بعد مرة ذكر دولة الخليج بس مو بهذا الاسلوب لكن القرعه
0: ونص نهائي
1: وكان القرعه بس لكن المنتخب العماني اللي حصل امبارح اعتقد عقب نتكلم عن يعني منتخب يعني نحن ما توقعنا انه مدرب منتخب العراق نحن لما رشحنا العراق
0: قال لقاء خاص مذهب
1: مفاجاه فعلا فاجانا يعني نحن ما توقعنا منتخب العراقي كابتن عبد الله بيخلي الاساسيين المميزين اللي هو علي جاسم اقبال هذول على الدكه بنزل الاخرين هو ضامن الفوز حتى يقول لك اللي كان عندهم على بطاقه لا ما بنزل خوفا انه هو انه مش هذول 4
2: سحب لاعبين عندهم انذارات يعني هو فاجانا الدكتور في قراءه المباراه واداره المباراه وإحساسه بضمان تأهله يعني قام يسحب اللاعبين اللي عندهم انذارات المهددين من المباراة سحب لاعبين كانوا عندهم انذارات فأعتقد يعني ما أريد أقطع على كلامك دكتور ولكن
1: خلاص.
2: أعتقد أنه يعني سبب من أسباب خروج منتخب عمان وأنا كنت متخوف من أمس من يوم تكلمتني قلت لي مفاجأة قلت لك أنا أخاف من المدرب اللي يجي بطريقة أن أنا عقدي 2 أو 1 شهر وبعد كأس الخليج أنا ممكن أروح وعندي ظروف عائلية تعرف هو مش في فل يعني في كامل تركيزه للمباراة
0: بس كابتن عبد الله أنت قلت عمان راح تفوز بغض النظر من سيتها بس بناء على الفنيات والكرة يعني تتكلم أنت تكلمت كروي توقعك مش توقع جزاف
2: في مباراة عمان الأولى مع المنتخب السعودي اللي لعبها المنتخب العماني ما كان سيء السعودي ثالث
0: العراق تعادل 1-1
2: العراقي عفوا مع المنتخب العراقي لعب مباراة جيدة وكان يعني في جزء من في شوط من الشوط الأول كان مسيطر على المنتخب العماني بالأرقام وبالأمور الفنية بالإضافة يوم تكلمت عن مباراة الكويت رغبة المنتخب العماني كانت المفروض تكون أكبر من
0: صحيح.
2: المنتخب كون أنه عنده أمل
0: أمل نعم
2: ويحسب إلى المنتخب العماني أن قاتل لآخر نفس في هذا الأمل
0: صحيح إذن تأهل المنتخب العماني ما زلنا نتكلم في هذه النقطة اللي صار فيها كثير من الكلام أكيد اللي حب يشاركنا رأيكم بتأهل عمان على حساب العراق بالقرعة ومن يحسم صدارة اليوم من الإمارات أو قطر مريم عليكم السلام وحرب سلام يا دار زايد حياكم الله جميعا دكتور يعني القرعة اليوم أهلت منتخب على حساب منتخب يعني أهلت المنتخب العماني على حساب العراقي ناس انقسم الشارع الرياضي صراحة من أمس في الليل لين اليوم ناس تقول لك روح للتصنيف ومنهم طبعا كان أرنولد المدرب وأيضا في جماعته ناس قالوا لوائح البطولة، وناس قالوا الحسم في مثل هالأمور في الملعب ما يكون بالقرعة، ليش ما خلتوها في الملعب؟ يعني شوف ملعب ركلات جزاء أو عفوا ركلات ترجيح أو إنها مباراة فاصلة.
1: لا شوف
0: يعني هذه الآراء، أنا فند لك الآراء.
1: أول شيء وكل أمانة أقول لك، خلنا نكون حياديين ونقول يعني الحق، نشكر الاتحاد الخليجي.
0: نعم.
1: رقم واحد. والسبب تقول لي في لائحة للجميع من بداية الدورة البطولة، أنك هذا يعني رقم واحد، أنك أنت في حالة أهداف، في حالة البطاقات إلى نهاية القرعة.
0: نعم.
1: شوف متى نحن ممكن كنا الجميع، ممكن أنا أؤيد الأخوان لو ماشي لائحة.
0: نعم.
1: اللي ماشي توديك إلى القرعة، وبدأوا الأخوان في الاتحاد الخليجي بالذات في لجنة المسابقات هم يقترحون شيء من جديد لهم. لا هم لا، رايحة واضحة
0: صح.
1: القرعة الآن موضوع التصنيف أو موضوع في الملعب هذا في البطولات القادمة ممكن الاقتراحات، أما في هالبطولة كابتن كل شيء واضح. رقم اثنين، ما كان يقدر حسن في الملعب. السبب لأنه مش فريقين في نفس النقاط مع بعض، يعني ما كان يلعبون فريق العماني وفريق العراقي، لا عمان مع الكويت، يعني نعم. تحسن في شو يعني ركلات ترجيح ما يسوي هدف الذهي ويستوي، فإذا هالموضوع لا يمكن. التصنيف ليش أنت الآن مدرب العراقي ما تكلمت قبل البطولة؟ قبل البطولة لما كان دائما في أهلية اللاعبين وفي لجنة فنية في اجتماع كل الدول مع بعض يجلسون على الطاولة قبل البطولة بأسبوعين بثلاث بشهر شهرين، دائما في اجتماعات عندهم. أنا أعرف الاتحاد الخليجي لابد كان على الأعضاء اللي هم فنيين اللي اجتمعون يقولوا لا نحن ما نروح للقرعة، نروح للتصنيف.
2: صحيح.
1: هني أنت خلاص، أما ما نتكلم نحن بعد البطولة نتحدث
0: بعد خروج،
1: بعد الخروج لا. أنا أعتقد المدرب العراقي مخطئ جدا، يقول لك والله زي كأس العالم زي كذا. لا أنت تتكلم، أنت السبب الرئيسي في خروج المنتخب العراقي.
0: صحيح.
1: كمدرب ما تلعب لاعبين أساسيين واللي عندنا بطاقات طلعهم، وانت ما كنت مهيئ الفريق، لا انت داخل المباراه مهيئ للاعبينك انك انت صاعد.
0: صحيح.
1: فبالتالي كره القدم مش من هذا، لا مستحيل. فانا اعتقد لا، انا مو مع هذا، انا مع ان اللائحه واضحه. بعد ذلك نعم الان بنروح للتصنيف، بنروح لاشياء ثانيه شيء اخر. نعم. لكن اللائحه واضحه
0: كل طيب. ابو سعود البطل سعودي، واكيد الامارات ما في جدال، حياكم الله، أكيد أراكم الكروية كلها صراحة راح نقراها ونتكلم عنها. يمكن أنا أتكلم كابتن عبد الله كرويا، يعني كرويا شو الأنسب شو الأجمل؟ أنا عارف في لائحة في كذا وكلام دكتور فند كل الآراء، لكن شو الأجمل الأقرب الأفضل؟
2: شوف كرة القدم دائما يعني هذا الشيء جدا مهم ودائما نتكلم فيه، الجانب الإداري ومعرفة اللوائح هذا أهم، لأن هي اللي تنظم اللعبة، تنظم اللي في الملعب، فرضية الملعب وكيف تقدر تدار وكيف تقدر تعرف اللوائح. الدكتور قال لك جملة مفيدة جدا، هذه من نقطة جدا مهمة، دائما نحاول الكل أو يوم نشوف المباراة نعتقد أن نحن نشوف 90 دقيقة فقط، ولكن ننسى اللي اللوائح وننسى كيف نقدر يعني نتعامل مع المباراة في حالة الظروف هاي. وهالظروف ترى يعني في النهاية صحيح أن اللي حصل بطريقة غريبة يعني، ولكن في النهاية أنت ما طبقت من لوائح كمسؤولين في بطولة الخليج أعتقد، والشفافية اللي دارت عليها القرعة أعتقد أنه كانوا جدا مميزين وممتازين
0: محترفين. نعم.
2: بحضور ممثلين من المنتخب العراقي والمنتخب العماني. أنا اللي يزعج يعني ممكن الدكتور فني وأنا فني واشتغلت في الجانب الإداري، مهم الموجودين الجانب الموجودين الكادر الإداري أو المسؤولين في الإدارة العراقية تبلغ المدرب تقول له ترى الحين نحن في مرحلة خطر، الحين نحن ممكن نخرج من خلال المباراة، لأن هم أوردي هم تابعين نتائج المنتخب العماني لأنهم خسرانين.
0: نعم.
2: فتهمهم نتيجة المنتخب العماني، تنبه المدرب. أما المدرب بعد المباراة يجيك والله التصنيف اللي على حسب التصنيف الدولي، بطولة الخليج بطولة مختلفة.
0: نعم.
2: أعتقد أن المنتخب هذا درس دكتور، درس مهم أن يجب على أي شخص يشتغل في منتخبات أو أندية يدرك إدراك كامل اللوائح والقوانين وهذه أهم من في النهاية أهم من اللعبة، لأن في اللعبة ممكن تخسر
0: صحيح.
2: نتيجة مباراة بسبب خطأ إداري.
0: نعم
1: شوف اسمح لي
0: تفضل دكتور.
1: أنا استغربت الحين كابتن عبد الله نبه نقطة مهمة جدا. مدرب المنتخب العراقي، أنا يعني المدرب دائما أنا يعني مثلا شخصيا الجهاز الإداري كنت سواء كنت في المنتخبات أو كنت في النادي الأهلي، أهم شيء عندي اللائحة أقرأها، هذا مو بدور المدرب، وأجي بعد ذلك أجلس مع المدرب وأقول حق المدرب 1 2 3 4 عشان
0: قبل المباراة ولا
1: لا قبل الدورة قبل المشاركة في أي دورة
0: وقت الحسم. أوكي
1: منتخب الشباب كنا منتخب الناشئين
0: نعم
1: في
0: نعم.
1: النادي الأهلي في أي مكان، في أي مكان، فتقول حق المدرب ترى تري في حالة كذا كذا في النهاية كذا كذا كل شيء هالشيء. أنا استغرب في آخر 7 دقائق مكان نتيجة تعادل خسرني 2-0 منتخب العراقي، منتخب العراقي ياس يلعب تمريرات بالخلف
2: ضامن.
1: نعم. ضامن
2: ضامن
1: يعني ما أعرف يعني هل المدرب ما كانوا قايلين له الإداري ما يعرف، أنا مستغرب يعني هم الآن خارجين من البطولة
0: والسعودي ضغط وكان يبقول فاضي كل المدافع
1: الثالث أيضا وهم أيه مشكلة يعني أنهم ما يهاجمون أيه يعني بالضبط. منتخب العراقي وقف بس في آخر 5 دقائق 7 دقائق ينتظر الحكم يصفر، أنا ما أعرف هل هم ما كانوا يعرفون، أنا أقول هذا خطأ إداري. حتى أنا أتذكر كنا منتخب الشباب في أندونيسيا ونفس الشيء منتخب العراقي خرج من البطولة
0: نفس
1: بسبب عدم المامن باللوائح.
0: يعني هذا خطأ إداري بحت اللي تشوفه.
1: لا لا خطأ إداري بحت جدا. يعني أنا المدرب
0: يعني لازم مش المدرب فقط يتحمل المسؤولية، أنت قلت إنه
1: يتحمل المدرب، شوف
2: الجانب الفني يستحمل المدرب
1: إيه؟ زميلك كابتن عبد الله شوف في جانبين، جانب الإداري واللوائح هذا الجانب الإداري، الجانب الفني اللي حصل في الملعب أنا أحمل المدرب 100%. المدرب هو السبب في الخروج الرئيسي، يقول ليش
0: نعم.
1: لأن ليش هتخلي اللعيبة المميزين في الاحتياط
2: بعد؟ ليش دكتور ليش توصل لهذه المرحلة؟
1: ليش توصل لهذه المرحلة؟
2: ليش وصلت نفسك لهذه المرحلة؟ كان المنتخب العراقي يطلع بشكل أفضل من اللي طلع فيه طبعا ما بتقليل، المنتخب السعودي كان ماكل المباراة من الشوط الأول ويستاهلون الفوز أساس نعطي كل فريق حقه.
0: نعم
2: المنتخب السعودي كان منتخب قوي جدا وتعامل مع المباراة من البداية، توقعنا المنتخب السعودي لأنه ضامن التأهل أنه يلعب بتحفظ، ولكن كان ضاغط ولعب كرة يمكن من أفضل المباريات المنتخب السعودي خلال المباراتين اللي لعبها، مباراة كبيرة جدا.
1: والسبب أن المنتخب السعودي يمكن كانوا 3 أساسيين بس، اللاعبين الأساسيين ما لعبوا بعد، لكي يلعبون بدون ضغط الهجوم من بداية المباراة، يعني تقول كأن المنتخب السعودي هو محتاج الفوز اليوم وليس العكس،
2: والتعادل كان يضمن له.
0: نعم نعم. طيب أنا راح أعطيكم سيناريو بس أعطوني رأيكم لأن في بعض التعليقات عن هذا الموضوع. أحمد من العراق تحياتي لكم أهل الإمارات، بس الكويت لعبت دور الانحياز، أنا راح أجيك الحين في السيناريو. من السعودية وبالتوفيق لقطر الليلة، يا رب يستاهلون إخواننا بقطر أكيد، اللي يفوز بنقول له مبروك
2: ما في شيء
0: طبعا، واللي يخسر نقول له هارد لك. أكيد تعليقاتكم تشير البث بالنسبة لحسابات تيك توك حتى نشوف أكبر عدد متابعين الكرويين المحبين لهذا التجمع الخليجي الجميل. السيناريو دكتور وكابتن عبد الله، أن السعودية تقدمت في الشوط الثاني، طبعا تقدمت على المنتخب العراقي الدقيقة 54، كانت الكويت متقدمة على المنتخب العماني بهدف لا شيء وانتهى الشوط الأول. لما سجلت السعودية الهدف عمان بعدين ردت بهدف التعادل على الكويت، عقبها المنتخب السعودي في الدقيقة 69 سجل الحمدان الثاني، عقبها شو اللي صار؟ المنتخب العماني سجل هدفين في آخر 5 دقائق 81 و84. الحين شو اللي قالوا؟ كل المتابعين قالوا الكويت عطت الفوز لعمان، عطتهم آخر الدقائق وبأخطاء ساذجة، فتأهل المنتخب. يعني كانت في حسبة معقولة الإدارة الكويتي يعني ذكي لهذه الدرجة، أذكى من الإدارة العراقي، إن عرف إن في فرق أهداف بهالطريقة فسمحوا لهم بال3-1.
1: لا لا لا هذا كلام تبرير أنا في وجهة نظري فريق العماني، أنا هذا دافع في كرة القدم. أنا دافعي عندي أكثر من منتخب الكويتي.
0: نعم.
1: خاصة لما فريق منتخب العماني عرف النتيجة 2-0 ولازم يجيب هدفين إني صعوده، هنا الرغبة والدافعية عن منتخب العماني أكثر من منتخب الكويتي، وفريق الكويتي لا يمكن نعمله يعني كانوا عندهم استهزاء أو استهتار في المباراة، لا بالعكس لعبوا بشكل جيد الكويتيين، لكن الرغبة والدافعية عن المنتخب العماني كان هو الأفضل. أنا شفت الأهداف، الهدف اللي جابه الهدف الثالث برأسه هدف صعب جدا ما يسجل أي لاعب لا يمكن، وهدف جميل جدا صحيح.
0: نعم.
1: لا هذا تبرير أنا أشوفه، منتخب العماني استحق الفوز على منتخب الكويتي، هو اللي كان الأفضل، هو اللي كان مبادر لأن رغبته أقوى. نعم. في النهاية أنتوا كمنتخب العراقي أنتوا ليش وصلتوا أنفسكم لهاي المرحلة؟ القرار كان، شوف أصعب شيء في كرة القدم إن لما يكون القرار مو بيدك، القرار ما كان بيد منتخب العماني، كان عند العراقيين وليس عند العمانيين، فبالتالي كان منتخب العراقي هو لازم كان يلعب، هو اللي كان يكون ضاغط، هو اللي كان يلعب لاعبين أساسيين، بعد ذلك أنا أغير لاعبيني. لا لا هذا تبرير أنا وجهة نظري غير منطقي جدا غير منطقي. جدا.
0: السيناريو معاه كابتن عبد الله.
2: أنا دائما يعني أنا ضد النظرية هاي يعني في كرة القدم، لأن صعب أنها تحصل، لأن في النهاية هذا تاريخ ويسجل أشياء كثيرة، في النهاية الناس ما تنسى التاريخ. أروح لنقطة، أنا برجع للسكتاوي نفسه في نعم. في مؤتمر صحفي قال أنا كنت متابع لنتائج، يعني كان متابعين مضطر أن يتابع، لازم يتابع لأن نتيجة المباراة مرتبطة، بالإضافة إلى التبديلات اللي عملها، لعب بأربع مهاجمين. صحيح. أنا شفت المباراة، شفت جزء من المباراة وشفت الأهداف، دخل بكل معظم كل المهاجمين أصلا دخلوا المباراة مباراة الكويت، بالإضافة دوافعهم أقوى
0: وخلى الدفاع حتى يتقدم.
2: الكويت أصلا من بداية لاعب بالصف يعني جزء منه ولعيبة صغار أنا شفتهم. فهاي النظرية مش موجودة، أنا شو يعني في وجهة نظري وتقديري ممكن يعني هذا اللي شفته، المنتخب العماني تعامل مع المباراة إداريا فنيا من قبل السيد السكتاوي.
0: نعم، إذا كل التوفيق لهذا المدرب صراحة، هو بطل العرب على فكرة مع المنتخب المغربي، أدى دور كبير في فترة وجيزة مع المنتخب، والكل أيضا تحدث عن تعاقد عمان مع السكتاوي إنه راح يؤثر على اللاعب، وفعلا أظهرهم بصورة طيبة. وما ننسى أن عمان هم وصيف البطل من النسخة الماضية. مسافر يقول بالتوفيق للإمارات العربية المتحدة الحبيبة من السعودية، حياك الله مسافر X2، بالتوفيق لأبيض الإمارات. عبد الله إن شاء الله فوز الإمارات اليوم بإذن الله بإذن الله، ونحن نبغي النهائي السعودية وتشوفون بإذن الله يا رب الكأس للأبيض. نعم النهائي ما بين الإمارات والسعودية. هذا أوكي سيف يعطيك العافية. عبد الله بالتوفيق الإمارات منتخب العراق. جاسم يقول يعني في تحيز في اختيار اللاعبين في منتخب العراق، صراحة اللاعبين معروفين حتى الموجودين من الخامات الجميلة صراحة في المنتخب العراقي، لكن الجماعية اللي كان يفتقدها.
2: شوف لعيبة المنتخب العراقي من أفضل اللاعبين، وتكلمنا عنهم لعيبة يمتلكون إمكانيات كبيرة ويلعبون في دوريات كبيرة، ولكن اختيار التشكيلة، تعامل المدرب مع الفريق واختياره ل 11 لاعب، أعتقد أنه كان السيد أرنولد، أعتقد أنه خارج التغطية نهائيا. هارد لك المنتخب العماني وعلى الاتحاد العراقي أن يبدأ يفكر في منتخبه قبل ما يبدأ يفكر في المشاكل اللي سنسمعها. نحن دائما أنا أتابع يعني الأخوة العراقيين وأتابع برامجهم وأحب جماهيرهم، وفعلا مثيرين في كرة القدم ولهم رأي جميل. نحن
0: نعم.
2: ما نسمع عن كرة قدم في العراق، نسمع بين مشكلة بين الاتحاد القديم والاتحاد
0: صحيح.
2: الاتحاد بين يونس وكابتن عدنان درجان
0: صحيح.
2: هذا اللي نسمع
1: زي ما قال كابتن عبد الله. أنا وجهة نظري لو كنت أنا في منتخب العراقي عضو مجلس إدارة منتخب العراقي، أول شيء أقول المدرب مشكور خلاص
0: قبل كأساسي شهرين،
1: قبل كأساسي قبل كأساسي
2: أحسنهم الحين.
1: السبب لأن مدرب ما عنده استقرار على التشكيلة الأساسية. كل مباراة عنده تشكيلة، كل مباراة عنده تشكيلة، كل مباريات دائما يغير يغير. لا شوف اللي يريد البطولة سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، هاي قاعدة وجهة نظرينا، وكابتن عبد الله موجود سواء كان مدرب كان لاعب أو كإداري، أنت عندك 11 لاعبين وزايد 8 9 الاحتياط مالك البدلاء.
0: نعم.
1: كل واحد عارف منه، وألعب دائما بالأفضل اللي عندي الأساسيين، ليش الانسجام والاحتكاء وكل شيء اللي عندهم.
0: نعم.
1: أما كل يوم أنا أغير تشكيلة، كل يوم أغير تشكيلة كل مباراة، لا لا مهم، هذا كلام غير جيد. وأنا
0: عندي
1: وأنا شخصيا أنا شخصيا لما اشتغلت مع المدربين ومع الإداريين، لما أشوف المدرب في هالحالة حالة أمس منتخب العراقي قبل يومين يريد يغير الأساسيين ويخليهم، أول شيء بسأل السؤال انت الان هل فنيا هذول غير جيدين تخليهم على الدكه، ام انك انت عندك فكره ثانيه؟
0: اي قال تعامل خاص، هو قال
1: اذا كان والله انا بريحهم حق دور الاربعه بقول لا.
0: إيه؟
1: انت مخطئ،
0: وهذا الصح،
1: وانت مخطئ،
0: وهذا الاقرب.
1: انا اقول لا، اقول العب بالاساسيين. انا ما اقول لك شوف في فرق، انا ما ادخل في تشكيله المنتخب كاداري او كمشرف او كرئيس الاتحاد او كلجنه فنيه، ما ادخل في تشكيله ولا ادخل في العمليه التدريبيه اليوميه ولا لي دخل في هالسوالف، لكن انا من حقي ان اسال المدرب
2: لك رايي دكتور،
1: اجلس واجلس معاه.
0: نعم.
1: قبل المباراه بيوم يومين، ترى كابتن الموضوع انت لو احنا خسرنا لو واحد اثنين ثلاثه بنكون خارج البطوله، منتخب السعودي كذا، حتى على مستوى النادي.
0: نعم.
1: انا اذا احمل حتى الاخوان في اداره الاتحاد العراقي او اللجنه. نعم. الفنيه اللي عندهم المفروض كانوا يقولون للمدرب يشرحوا لي الوضع، اما والله انا بخلي البدلاء، لان انا مرت بهالتجربه بكل امانه اقول لك على مستوى النادي. عندنا مدرب، ولما كنت انا العب في دور 16 مع اتحاد الكلبه، ريح سبع من اللاعبين الاساسيين، خسر المباراة طلعنا. قالوا له كابتن ليش؟ قال كنت مجهزهم حق دور ثمانية. ماشي كرة القدم كذي، كرة القدم علمتنا يعني. كل أول أقول لك المباراة بعد ما أفوز أقول حق اللعيبة هذول خمسة تعالوا اطلعوا برا.
0: صح.
1: أغير.
0: أحسن.
2: بضمن وبعدين.
0: بشوط ثاني طبعًا. طيب إذا عدم تعامل بأمانة أرنولد وأيضًا الإداريين في الكرة العراقية مع هذه المباراة بالتحديد، هو في المؤتمر الصحفي قال عندي تعامل خاص، عندي أسلوب خاص، الظاهر شفنا الأسلوب الخاص وين ودى المنتخب العراقي. بخالد عليكم السلام، نهاية الإمارات وقطر، لا البطولة والتنظيم ممتاز. طيب ممكن التردد على الراديو إن شاء الله، بنسمع الترددات عقب شوي مع الكابتن عصام زياد. محمد الكأس بإذن الله للإمارات، والسبب خبرة اللاعبين والمدرب والجمهور. أكيد متابعين اللي حبي يشاركنا عن طريق الاتصال على 600-551-222. أكيد الحوار له بقية صراحة ونقاط عديدة راح نطرحها، لكن نطلع فاصل ونرجع لكم.
3: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي FM.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: ما زلنا معاكم متابعي الأعزاء في آخر خبر.

0: واللي يحب يشاركنا بسؤال حلقة اليوم، رأيكم بتأهل عمان على حساب العراق بالقرعة، ومن يحسم صدارة اليوم، الإمارات أو قطر؟ إكس 2 يقول الخليجي والآسيوي بعد إن شاء الله يقول للإمارات. حسين المصعبي ABD والله موجود له ذكريات جميلة، الكابتن حسين المصعبي طبعا وجه له تحية. اي والله صراحة ذكريات روعة. عامة اليوم يوم الأبيض الجميل، يمكن هذه على عجالة في آخر أخبار المشهد الثالث كيف راح يكون تدوير، ودوم يسألون عن الفوز الثالث على التوالي دكتور، أنه يكون يعني أنا أتكلم عن قيمة المباراة وقيمة الانتصار، كيف تشوف اليوم في تدوير؟ وإن كان في تدوير تقلت بدور وراح تورط، احنا ما بندور نتورط دكتور.
1: لا شوف
0: احنا بالصدارة،
1: لا الحين شوف الكابتن كابتن زلاتكو قال قال له مصلحتك تكون مركز الاول،
0: وقال انا بتابع مباراة السعودية والعراق امس.
1: له كابتن زلاتكو صرح اليوم حتى في الصحف وكذا، قال اني انا عندي بعض، اذا كان اي لاعب عنده شد من لاعبين اذا كان عندي اصابه بريحهم، وفي مجموعه بعطيهم فرصه انهم يلعبون. فهو عنده لاعبينهم اغلبيتهم على نفس المستوى، وبالذات خاصه لما لعب بالبدلاء. الان هو اكيد بيلعب على المركز الاول على اساس انه ما يقابل المنتخب السعودي، هو منطقيا يعني انت ما تلعب في دور الاربعه مع السعودي، والسبب لأنه بيكون مباراة صعبة على ملعبهم، جمهورهم، أشياء كثيرة يعني. لكن في النهاية كرة القدم أنت اليوم ما تعرف شو بيكون وضع اللاعبين في الملعب، ما تعرف منتخب القطري هل بيطلع بمستوى أو بيطلع بمستوى، كل الاحتمالات في كرة القدم واردة
2: بعد مباراة أمس.
1: لكن منطقيا فنيا الأفضل الآن في الدورة منتخبنا ومنتخب السعودي، هم أفضل منتخبين كالناحية الفنية. فأنا أعتقد إن شاء الله منتخبنا فائز إن شاء الله، أو على أقل شيء يكون في تعادل
0: الصدارة يعني، مهم في الصدارة
1: أي. لكن إذا كان في احتمال اليوم بالذات إذا لاعب مميز مثلا خلينا نقول خيمينيز ولا أي من اللاعبين إذا عندك كارتة وبطاقة لما يلعب
0: أي اليوم. يعني حتى لو كان يعني
2: وبالأخص دكتور عفوا أساس موضوع بعد أيضا هاي لوائح يجب ان يعني نشوف بعد ايضا اللوائح او نتدقق في موضوع اللوائح، هل تنتقل الكروت الصفر الى دول الاربعه؟ نعم. لان في الدور في البطولات العاديه واللي نعرفها ان يعني ما تترحل الكروت الى الدور الثاني، ولكن تعامل مدربين ارنولد مع اللعيبه اللي عندهم انذارات ممكن تترحل ايضا، يجب ان نقرا اللوائح عن الجماعه الموجودين.
0: نعم نعم.
2: انك انت تتجنب انك انت تريح لاعب، واللاعب اصلا المفروض عادي يلعب ما بيكون عنده مشكله.
1: اكيد عفوا
2: يعني اذا بتكلمني عن نفس السؤال الدكتور، انا اشوف انه عندنا من اللاعبين اللي ممكن يلعبون ما يقلون عن اللعيبه اللي لعبوا. انا في وجهه نظري ان المنتخب يحتاج انه يريح بعض اللاعبين او الوجوه اللي بذلت مجهود، مثل خيمينيز اللي بذل مجهود كبير، روبن بذل مجهود كبير،
0: نعم.
1: ميلوني
2: بذل مجهود كبير، اللعبة تحتاج انها تريح. وايضا في حالة انك انت احتجت يعني صارت النتيجة يعني تحتاج انك انت مثلا انك تسوي ردة فعل في المباراة، في حالة انك انت يعني لا سمح الله خسران واحد او انك تريد ترجع، عندك من اللعيبة اللي يقدرون يغيرون المباراة في اي وقت. مهم بالنسبة لنا ان المنتخب يستمر على الاداء الجيد والتطور اللي شفناه، هذا بالنسبة لنا جدا مهم عشان نبدأ نحن نرتاح بشكل في منتخبنا. أنا بالنسبة لي بطولة الخليج مع الدكتور أنك تتجنب مواجهة السعودية قبل النهاية وتباريهم في النهاية أفضل طبعا، ولكن بطولة الخليج في النهاية أنت بتباري أحد هؤلاء الفرق اللي صعدت، وجميع الفرق صعبة خاصة في بطولة الخليج، ممكن الفرق المرشحة هي اللي ما تصعد ويأخذ البطولة أحد الفرق الغير مرشحة.
0: نعم. يمكن تكلمنا أيضا بتصريح ماجد عبد الله، شفت جاسم يعقوب تكلم عن عامل نفسي وقال أحيانا في الدربيات تكون في قمة عندك مجموعة حلوة وقوية لكن تخسر.
2: منو اللي يعني أول مثال منتخب العراقي، منو توقع منتخب العراقي يطلع من الدور بالطريقة اللي طلع فيها؟ صحيح. كأس الخليج هاي بطولة
0: استثنائية
2: في كل شيء، حتى في الوايح.
0: أحمد طبعا من العراق، إن شاء الله الكأس لعيال زايد. أشكرك يا أحمد على روحك الطيبة. أبو خليفة التأهل على رأس مجموعة يعطي ثقة للاعبين المنتخب. إي والله صحيح، أكيد الصدارة مهمة. هل ممكن نستغني عن فايز في خط النص؟ الصراحة أقل مستوى للاعب في المنتخب. ABD يقولكم
1: لا لا لا

0: أظن موجودة.
1: وجودهم هم ليش السبب؟ يمكن هو ما يشاهده من ناحية الفنية إنه هو يهاجم، ولكن هو ساتر دفاعي قوي جدا. هو وكوليبالي، إذا ما لعب عصام فايد في النص مع كوليبالي، منو بيلعب في النص؟ رقم ستة ذكر عندي عبد الله حمد. ممكن اليوم عبد الله حمد يلعب جايز، ممكن يعني ممكن هو يريح عصام اليوم أو يريح كوليبالي، ممكن يلعب عبد الله حمد أو يلعب لاعب ارتكاز آخر، احتمال واردة وجهة نظري أنا.
2: هذا منتخب الإمارات أبو سارة. هذا منتخب الإمارات بمن حضر صراحة. عليكم السلام. أنت غدرت العراق مع الأسف من غدر. أرنولد هو بروحه
3: لا لا بالعكس هو اللي أخطأ. منتخب العراق منتخب عزيز علينا، والجمهور العراقي منتخب جمهور في قلوبنا ودائما نحبه ونفرح له، ولكن اللي أرنولد أعتقد أن سبب المشكلة أرنولد. أنتوا يا العراقيين موضوعكم يا أرنولد.
2: صحيح.
3: بالعكس نحن يعني نحبكم حب ونحب بلدكم ونحبكم أنتوا كشعب.
2: نعم. والظاهر أنه يمكن أرنولد تتم إقالته.
3: أنا أعتقد أن أرنولد قدم استقالة. أصلاً أرنولد هو قبل البطولة مكلم الاتحاد العراقي، طبعاً هذا عن طريق الإعلام العراقي، لأنه هو عنده ظروف عائلية يعني هو يريد أنه يعني نفس أنه وصل لمرحلة أنه يريد يقعد مع عائلته يعني بدأت عنده مرحلة تشبع. هالتأليف اللي ألفه في أمس هذا مش ما يسوي مدرب يعني كان مركز في البطولة.
2: نعم. أبو خليفة، أفضل فرصة للمدرب بتدوير اللاعبين وخلق روح المنافسة، هل بهالمنتخب نفكر نجيب رأس آسيا؟ زراتكم مدرب قوي ما يهمنا المنتخب، وكل التوفيق للمنتخب اليوم. أي والله في زعلانين. أحمده الشباب كلهم فيهم الخير، عصام فايز قوي، أرجو من التعليقات الاحترام. أي والله صحيح يا خالد، القرعة ما البارح غير صحيح، ما ايه اهلت المنتخب العماني. ابو ناصر عليكم السلام حياك الله. لا لا ماشي ماشي قستات، فقط تعليقات اللي حبي يعلق تشير بث لايكاتكم زين، هذا لي عشان نشوف اكبر عدد متابعين. ناخذ على 600551222 متصلنا العزيز محمد عمر حياك الله.
4: الله يحييكم يا مرحبا وسهلا عليكم وعلى المستمعين الكرام وعلى ضيوفك الكرام دكتور موسى عباس والكابتن عبد الله اتوقع.
2: نعم كابتن عبد الله علي.
4: عبد الله علي يا مرحبا وسهلا بالجميع.
2: حيبك الله يحفظك تفضل.
4: خلنا نقول بطولة الخليج دائما بطولة مختلفة، بطولة جميلة، بطولة تجمع الأخوة الخليجيين.
2: نعم.
4: لها نكهة طبيعية، نكهة جميلة، بطولة ما نستغنى عنها احنا كشعب خليجي.
2: صحيح.
4: اليوم البطولة رقم 27 في الرياض، بطولة مميزة، حضور جماهيري لافت للنظر، منتخبات متميزة. انا الصراحة شايف المنتخب السعودي المباراة البارحة ظهر فريق مختلف عن المباراتين السابقات. المنتخب الإماراتي الكل شايد فيه والكل مرشح أنه يكون هو البطل. إحنا نعمل منتخب الإمارات في خطة للمستقبل مش للبطولة هذه. إحنا نشكر الاتحاد الكرة أول شيء، نشكر سمو الشيخ حمدان بن مبارك على وقفته في الاتحاد في مع المنتخب، متابعته حتى في التمارين في الحصص. بالعكس هذا يعني مفخرة لنا وجود الشيخ حمدان بن مبارك، والشيخ حمدان مبارك ثاني عن التعريف. وجود الكابتن زلاتكو أفرحنا إحنا كجماهير إماراتية صراحة، عارف الكرة الإماراتية، ونشكر الاتحاد إنه اختاره حطه في المكان المناسب.
2: صحيح.
4: احنا اليوم نلعب بالمجموعة هذه، ممكن في آسيا نلعب مجموعة ثانية، ومن حقنا اللاعب الجنس يمثل الدولة. انا مستغرب من كثير ناس، يعني حتى ناس كبار سن مواقع رسمية جالسين يقبلون صراحة، فهذا الشيء لا بيفيد قناته ولا بيفيد المستمع. ونتمنى من الأخوة دائما يقدمون شيء محتوى جميل.
2: صحيح.
4: احنا كمتابعين دائما نقلب من قناة لقناة، نبغى نستفيد منها، ما نبغى نسمع التطبيل ونسمع الكلام السيء.
2: صحيح.
4: اليوم انتخابنا بيلعب مباراة قوية مع الشقيق القطري، ودائما مبارياتنا بعيد عن الخليج، مبارياتنا احنا وقطر تكون لها يعني نكهة مختلفة، مباراة قوية. منتخب القطري يحترم.
2: شو توقعك؟
4: والله انتصار منتخبنا بس نتيجة في علم الغيب. أنا البارحة رؤية ليلية كانت نحن واجهنا عمان وانتصرنا على عمان بنتيجة كبيرة. والأبيض في النهائي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. حد كاتب لي تعليق يقول لي يشبه صوت الكابتن محمد عمر لاعب الوصل. صدق هالكلام ولا؟
1: عيناوي بس.
2: عيناوي.
4: لا إحنا نحب الكابتن محمد عمر ونحب جميع لاعيبة الأندية والمنتخب.
2: شاكر لك.
4: محمد عمر صديق عزيز مثل نادي العين. وفرحنا بوجوده في مدينة العين ونادي العين. شقيق الكابتن زهير بخيت نوجه لهم تحية خاصة.
2: الله
4: بالعكس أنا لعبت في المراحل السنية واليوم أنا مشجع للنادي وللمنتخب وللأندية الإماراتية.
2: الله يسعدك وشاكر لك صراحة اتصالك وشاكر لك. نعم. النقاط اللي تكلمت فيها
4: النقاط على السريع. أنا شوف. نعم. بطولة مدربين في مدربين نقول بالعامية خبصوا وفي مدربين بالعكس تميزوا. المنتخب العراقي أنا أقول للعيبة شكرا والاتحاد إنه لازم إنه يطلع جيل صغير سنيا. المنتخب إحنا نعرف الكرة القطرية العراقية مواهب بلا حدود عندهم. المنتخب العماني أنا أتوقع إن المدرب محتاج وقت والاتحاد العماني لازم يهيئ له الجو.
2: نعم. شاكر لك أخوي محمد عمر. شاكر لك هذا التواصل الجميل. شاكر لك صراحة سمع صوتك. الله يسعدك. شكرا طبعا متصلنا العزيز على 6005512222. أكيد نستقبل اتصالاتكم تعليقاتكم. الكأس السعودي فوزنا فوزكم. وسؤال الكابتن من أحمد يسأل الكابتن والدكتور موسى عباس هل على حسب المستوى الفني المنتخبات إلى الآن هل يفضل نلعب ضد السعودي ولا عمان؟ انت تفضل منه يعني؟
1: تأكيد يعني منطقيا تلعب ضد عمان. لأن كنت دائما يعني خاصة فريق المنتخب السعودي عنده لاعبين خبرات دولية لعبوا في كاس العالم احتكاك قوي عندهم دور المحترفين عندهم جمهور معاهم وبالتالي. نعم. تلعب مع منتخب عماني أفضل.
2: نعم. زلاتكو اختيار كان موفق. هيثم أحمده أكيد سؤال كابتن أوكي هذا قرينا وسمعنا الإجابة أكيد. طيب كابتن عبد الله هل المنتخب السعودي سريعا قبل ما نروح لذاكرة الخليج هل المنتخب السعودي مرعب؟
3: منتخب قوي جدا منتخب السعودي
2: مرعب يعني تخاف انك تواجهه؟
3: لا انت لا الخوف ما في
2: مش ما يخوف
3: خاصه منتخب يعني بالنسبه
2: بس هو قوي بس مش مرعب.
3: منتخب قوي منظم متطور من مباراه الى اخرى ياس يقدم مباريات كبيره. شفناه امس يعني في من جميع ياس يلعب منتخب السعودي صار عنده شكل واضح. يعني لمسات السيد دونس في الفريق اعتقد انها كانت واضحه في شكل في اسلوب
2: مع انه دور اسماء لعيبه دخلوا
3: تعرف هاللي دائما نقوله يوم الفكرة واضحة وعندك الأدوات تعرف تتعامل فيها في كل مباراة هذا المدرب عن المدرب لأنه في مدرب وفي يعني في كوتش وفي مدرب. المدرب هذا كل حد ممكن يكون مدرب ولكن الكوتش اللي يقرأ المباراة ويقدر يتعامل مع مجريات المباراة بشكل صحيح. أعتقد أن المنتخب السعودي من المنتخب مرشح يعني مرشح من مرشح أول للبطولة كأس الخليج فنيا من الناحية الفنية ومن الناحية الأرض والجمهور أيضا.
2: طيب قبل ما نروح لذاكرة الخليج أذكر بأرقام التواصل على 6005512222 وشاركونا في سؤالنا اليوم رأيكم بتأهل عمان على حساب العراق بالقرعة ومن يحسم صدارة اليوم الإمارات أو قطر. عمرو تحياتي لأولاد زايد حياك الله يا عمرو. نطلع فاصل ونرجع لكم.
0: ذاكرة الخليج
3: ما في.
2: طيب نواصل معاكم متابعين الأعزاء. ذاكرة الخليج أكيد فيها الكثير من الكلام الذكريات الجميلة لاعبين أحداث مباريات إداريين أشياء كثيرة صراحة شهدت هذه البطولة في 27 نسخة تتكلم من إبداع إلى إبداع، من ذكريات حلوة، من ذكريات أكيد الخسارة والفوز تبقى موجودة، حسابات الخسارة والزعل، لكن في النهاية أكيد كرة القدم واللقاء الخليجي

0: يبقى كابتن عصام زياد، من جايب لنا اليوم؟
1: اليوم طبعا اكيد لاعب كبير اللي هو عبد الرزاق ابراهيم، واحد من نجوم منتخب الامارات في فتره الثمانينات، واللي تالق من خلال نادي شباب الاهلي وحتى من نادي الوحده، ومن ثم للمنتخب الوطني، وممكن من اصغر اللاعبين اللي انضموا للمنتخب الوطني في تلك الفتره. اللاعب عبد الرزاق ابراهيم صار وجال في الملاعب، يمكن الاصابات يمكن منعت الكابتن من مواصله مشواره بشكل ممتاز في يعني في السنوات اللي تلت تألقه في الملاعب الإماراتية، وخاصة من خلال تصفيات كأس العالم للشباب، ومن خلال أيضا التألق في هذه البطولة أو التصفيات اللي استضافتها الدولة في 85، ومن خلالها تأهل المنتخب السعودي والصيني، وما كتمنا التأهل، لكن عبد الرزاق تألق في تلك البطولة وسجل أهداف جميلة جدا أذكر منها، أنا كنت حاضر بالملعب في أهدافه في مرمى المنتخب التايلندي، تسديدات بعيدة المدى، حتى أن المرحوم الأمير فيصل أطلق عليه تحفة الخليج في تلك البطولة، ومن ثم واصل التألق. يمكن ما شفنا يمكن كثير الكابتن في في في دورات الخليج، ولكن أذكر ممكن هدف في هدف في مرمى المنتخب السعودي، الهدف الجميل
0: أكثر
1: من لاعب في 92، يمكن ما كتبنا الحصول على تلك البطولة، حصلنا يعني حاولنا أن يعني، ولكن كانت هناك ظروف يعني خارج عن إرادة المنتخب في تلك الفترة. لكن كابتن ايضا عبد الرزاق اثبت وجوده مع المنتخب الوطني ومع فريقه، وكان واحد من اللاعبين منتظر انه كان يتألق ويواصل تألق، ولكن الظروف اللي حصلت انا مثل ما ذكرت لك الاصابات، ظروف ايضا خارج الملعب، ولكن في النهايه يبقى واحد من اساطير الكره.
0: المهاره الموجوده عند عبد الرزاق موجوده في كثير لاعبين حاليا في المنتخب عندنا،
1: صحيح،
0: ولكن تشوف اللاعب اللي يمكن يقدر يجيب عبد الرزاق، ولا عبد الرزاق
1: انا اشوف لا انا يقدر لا لا اشوف عبد الرزاق ابراهيم لاعب مميز، لا يمكن ان يعني حد، انا هذا وجهه نظري،
0: نعم
1: إن يعني ما انجبت لا يعني. لا لا, لا, لا ستايل الخاص.
0: نعم طيب، شاكر لك كابتن عصام زياد، الاسم والقام عبد الرزاق ابراهيم، صراحه لاعب ممتع صراحه، يمكن انا تابعت اخر ابداعات عبد الرزاق، ما لحقت عليه صراحه من بدايات، خاصه المقصيه في في في بنغلاديش، يمكن شفت بعض اللقطات، وبعديها صراحه تاسفنا انه ابتعد عن الملاعب، ودورنا لاعب بقيمه عبد الرزاق ما لقينا، المراوغه القويه جدا هذه يعني دكتور، اكيد انت لحقت عليه.
2: هو لحق عليه،
0: هو
2: لأني أنا أكبر عن سنه ونفس الفريج ونفس البيت، يعني نفس يعني كل شيء يعني. فعبد الرزاق هو لاعب لما جانا فريق الأهلي في الأول، يعني إحنا كنا كبار عن يعني، فهو جاء عمره 16 سنة ولعب أساسي ولعب منتخب الناشئين، هو أول لاعب يمكن يلعب ناشئين وشباب والأول، في يمكن في نفس السنة من ناشئين انتقل لشباب، ومن شباب انتقل لفريق المنتخب الأول. شوف عبد الرزاق الميز اللي فيه، انا دائما شوف انا ما اؤمن ان في لاعب بمثل اللاعب الاخر، يعني
0: صعب،
2: كل لاعب يعني
3: له ميزات خاصه،
2: له ميزات خاصه، زهير زهير، رزاق رزاق، عدنان عدنان، فهد فهد، يعني كل لاعب عنده مميزات، حتى الحالين يعني سمعني مطر غيره، كل
0: صحيح عنده ميزات، صحيح صحيح،
2: يعني ممكن افضل من عبد الرزاق، لكن ما بيك عبد الرزاق ابراهيم، ممكن يبقى افضل من عدنان، يعني يا مبقوت الان كسر جميع الارقام، لكن الستايل غير، مبقوت فهد قميص غير وعدنان طنان غير، لكن انا اقول لك عبد الرزاق، ميزه عبد الرزاق انه لاعب مهاري سريع، عنده سرعه التفكير، سرعه اتخاذ القرار، وسرعه التسديد، خاصه تسديد ورا 18 لا صعب جدا يسجل، لكن هو اصاباته كثيره، ما لعب كثير يعني، فاصاباته كثيره.
0: إذن نطلع معاكم فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: حبايبنا رجعنا لكم. صراحة الوقت يمر بسرعة معاكم، يعني ساعة في صوت الملاعب مرت وبعدنا ما خلصنا نقاط كثيرة منها. أكيد منتخبنا اليوم راح يلعب مع قطر، ناس تكلم عن التشكيلة، صراحة التشكيلة حتى هذه اللحظة ما تم الإعلان عنها، بعدها ما نزلت، دورت في كل مكان بعدها ما نزلت التشكيلة الرسمية، لكن متوقع موجود، تلاقي في كل مواقع كل واحد قاعد يجود ويجود، كل واحد حاط له تشكيلة من عنده. عامة متابعي الأعزاء عبر إذاعتكم إذاعة أبوظبي FM، صوت الجماهير، أكيد جماهير العراقية صراحة ظهرت حزينة ومعتذرة لتحديها مع العماني اللي قال بعطيك مليون واللي ولو طلعنا واللي قال لو تجيبوا ميسي ورونالدو بيليه ما تأهلون، وآخر شيء تأهل العماني كابتن عبد الله.
2: هاي كرة القدم في النهاية، هذه كرة القدم.
1: يعني حتى لو تحديت في الكرة
2: يعني كرة القدم دائما ما لها يعني ما لها منطق ولا لها يعني حسبة خاصة يعني، لكن يعني تعرف الجمهور من حقها دائما يعني تثق في منتخبها ودائما تدعم منتخبها، وهذا شيء طبيعي ان انا كإماراتي ادافع عن منتخبي واشجع منتخبي بغض النظر عن مستواه الفني او المشاكل اللي يواجهها. في النهاية هذا يعتبر انتماء لكل حق مشروع لكل مشجع أن يشجع منتخبه يعني، وأنا يعني وايد أشيد بالجمهور العراقي لأني متابع لهم بشكل كبير يعني. نعم. جمهور محب يعني مجنون كرة قدم فعلا،
1: بس ما تحط مليون ولا تقول ميسي ورونالدو،
2: اللي عنده مليون يحط مليون.
1: عندهم الرواحي، بس الرواحي اللي ياب البطولة ياب النتائج.
3: هو شوف صراحة الدفين كرة القدم هل احنا نشوف الحين هل أسباب
1: التحديات هذه،
3: هل لو سألتك السؤال لماذا نحب كرة القدم كل واحد بيجاوب
1: صحيح
3: غير عن
1: الاخر. نعم.
3: بايرن ميونخ ويا مانشستر يونايتد كانوا في كاس اوروبا خلاص فايزين 1-0
1: صحيح،
3: بايرن في اخر دقيقتين سجلوا 2 هدفين. كره القدم دائما كمثله، شوف دائما على الورق العين اقوى مثلا خلينا نقول من سيمن الفرق.
1: نعم.
3: لكن اثناء المباراه شو او شباب الاهلي او

0: منتخب البرازيل، انت متوقع ان منتخب البرازيل يخسرون في كاس العالم على ملعبهم من المانيا 7؟
1: مستحيل مستحيل هذا.
0: وبالتالي كرة القدم كل شيء ممكن، لكن قبل المباراة غير.
1: نعم، إذا جماهير الإمارات شو تقول عصام

0: طيب اللي يسأل أيضا على التيك توك أكيد حساب إذاعة أبو ظبي إف إم نطالب بإعادة القرعة الآن. خلاص اللي راح راح ترى. أبو سهيل التشكيلة تطلع قام مباراة بساعة صحيح. الحمدان قام بالمهمة بدون ميسي ورونالدو. تحدي المحلل العراق تجاوز معلش. طيب نطالب إعادة القرعة لا ما ظنتي القرعة صار بيها لا ما فيها أي غش صراحة كانت واضحة والأعضاء مسكوا الكرات وقالوا لهم تمام قالوا أوكي نسوي قال هي يعني كانت واضحة وموجود الفيديو. أبو سالد الحمدان اللي جاب التأهل بهدف الثاني والعمان برا والله العظيم إحنا العراق أوكي الإمارات ما بتشل البطولة بذكرك. طيب يا سالم اللي يشل البطولة بنقوله مبروك وبنحتفل فيه أبدا بتسمعنا في صوت الملاعب لكن نحن منتخبنا الحمد لله الصورة اللي أعطانا إياها صورة فريق منافس لأن الحين نقول منافس واليوم راح نشوف جمهور الإمارات وقطر يقولون يا أما النهائي إمارات وقطر وناس قالوا الإمارات والسعودية وناس قالوا قطر والسعودية بس ما حد قال عن عمان
1: ترى هني هذه المفاجأة اللي ممكن تكون ترى في النهاية كرة القدم يعني في الملعب هي تختلف مثل ما قال الدكتور الحين ممكن الترشيحات تبنى على مردود المنتخبات خلال البطولة من المباراة الأولى إلى اليوم صح. مثلا ولكن ممكن كل شيء يتغير ترى في النهاية كرة القدم أنا أشوف فريق المنتخب السعودي هو الأقرب للبطولة أشوف المنتخب الإماراتي الأقرب للبطولة ولكن يوم المباراة وشكل الفريق وجاهزية الفريق وتوفيق الفريق
0: التحكيم غلطة مدرب
1: خلي التحكيم
0: بداية التشكيلة
1: ممكن
0: خطأ
1: ممكن تحصل أي شيء في كرة طرد لاعب بلنتي إصابة هاي الأشياء كلها تحصل في كرة القدم ولازم يعني نتوقع أي شيء في كرة القدم يعني مش مفاجأة يعني مثلا أمس نتكلم عن المباراة لا ممكن هذا يحصل اليوم ممكن يحصل في المباراة النهائية تتوقع منتخب والمنتخب الثاني يحصل المنتخب هذه مش أول مرة تحصل في كأس الخليج في كأس الخليج في فرق جاية للإعداد وحصلت البطولة
0: صحيح
1: جاية بشكل أنا جاية للإعداد يعني بصراحة أنا جاية للإعداد منتخب عماني أمس تصريح مختلف اليوم هو قبل نهائي تصريح ما أول أمس كان إنه منتخب للبناء وللمستقبل اليوم منتخب دخل المنافسة
0: نعم صحيح
2: فالتمويه كابتن
1: لا يعني مش موضوع بس تمويه هاي كرة القدم هاي بطولات الخليج إذا تأخذ الجانب
0: بس أحيانا فيها تصريحات كابتن
1: لا هي أصلا كلها تصريحات كلها تصريحات وكلها اللي تسمعها هنا شوف كأس الخليج بطولة لها طابع مختلف لو تأخذ 50-50 الفني نفسي أنا أقول 70-30
0: نفسي صحيح
1: موضوعها نفسي و يعني وتصريحات وله تاريخ كبير من التصريحات المرحوم أحمد الفهد يعني
2: سلمان السويدي فيصل بن فهد الله يرحمه
1: في أشياء كثيرة كانت حصلت في كرة القدم وهي يعني أنا مشكلة العراقيين زعلانين علينا نحن ما لنا شغل يا أخواني
0: صدق احنا في مجموعة هم مجموعة طيب عمتهم بعوض عليكم السلام يعطيك العافية حياك الله نطلع معاك فاصل عصام أكيد بس أرقام التواصل حب عن طريق الاتصال على 600-551-222 وأكيد اللي حب يشوفنا وتعليقاتكم على التيك توك إذا اعتبر ضبي فن
3: القراءة الفنية
1: إذا ما بيتصل طيب. ندخل على المباراة
0: إيه طبعا
1: بنرجع للعراق وهذا
0: طيب كابتن نواصل أكيد حوارنا في صوت الملاعب يمكن آخر دقائق آخر 20 دقيقة معانا زين ليش توقف أثناء سحب وليش هم قالوا أن نسحب أو اسم يتأهل طلع العراق ما فهمت يعني توقف البث على كل يوم قطع البث ترى هو بداية القرعة من شدة شو اسمه الوضع والإثارة انقطع البث عقب يابو الفيديو
1: الموضوع يعني أعتقد أنه يعني خض أكثر من هذا تكلمنا فيه وتكلموا فيه أعتقد أن وجود الممثلين من أعضاء المنتخب العماني وأعضاء المنتخب
0: ما تكلموا حتى بعد
1: وشفنا أن يعني عطى الأوكي بالنسبة للكرات لأن الكل دور الكرة
0: الحارة والبارد قالوا
1: ما في حارة
0: لا هم قالوا لهم جيسوهم جاسوهم
1: يعني أوكي إذا كانت باردة وحارة فيعني المنتخب العراقي يعني المفروض يدري صحيح. لو كانت حرب بارده لا بعد ما بيعرف على فكرة يعني مو قال اسحب الباردة فخلاص هي يعني عدت بلوائحها وقوانينها ونقول هارد لك للمنتخب العراقي نعم. ومعوض إن شاء الله في في في في في العراق في بغداد كانت أو البصرة وبالتوفيق للمنتخب العماني
0: إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق. أكيد الآن خلاص المنتخب العماني عرفنا الرباعي تقريبا بس باقي توضيب لأوراق هذه المجموعة اللي هي الإمارات مع قطر من الأول والثاني. اليوم الإمارات مع قطر يعني صدارة المجموعة معناها أنك تهرب من مواجهة صاحب الأرض حتى إذا جبت صدارة من راح تلعب مع وصيف البطل النسخة الماضية. يعني في كل الحالتين في ميزة لكل منتخب أقصد في المجموعة الأخرى كابتن عبد الله.
1: ما بشكل كل المنتخبات اللي صارت
0: الإمارات وقطر على شو راح يلعبوا الاثنين؟
1: الكل يلعب إنه يتصدر المجموعة. شوف كانت قبل المباراة الحسابات مختلفة عن ما بعد المباراة. يعني أعتقد إنه قبل المباراة كانت الحسبة إنه خلاص الأمور كانت واضحة بين العراق والسعودية إنهم الفريقين الصاعدين. الحين دخل المنتخب العماني فالحسبة تختلف بالنسبة للمدربين. أنا أعتقد إنه منتخب السعودي هو الأميز من المنتخبات الموجودة مع المنتخب الإماراتي في من ناحية الفنية. فالكل يبحث أنه يواجه المنتخب السعودي ويتجنب المنتخب الإماراتي أيضا. فأكيد أن المنتخب العراق المنتخب قطر اليوم بيفكر أني أنا كيف أقدر أفوز وأبتعد عن مواجهة المنتخب السعودي وينطبق على الإمارات أيضا يعني من الناحية الفنية. ولكن أنا أعتقد أن يعني لو منتخبنا لعب بنفس التركيز ونفس اللي شفناه ونفس الانضباط ونفس الفاعلية الهجومية أعتقد أن منتخبنا قادر أن يتجاوز المنتخب القطري نعم. بالتعادل أو بفوز إن شاء الله.
0: نعم. حد يقول لك ألف مبروك العمان لكن زعلانين ليش دوم ننظلم؟ أنا ما أظني بهالصورة هذه. يعني ما تنظر لنفسك أنك أنت دوم تنظلم. أتوقع في البصرة أخذها المنتخب العراقي حتى أمام المنتخب العماني كان في النهاية
1: والله
0: كان
1: اللي خذها الجمهور
0: الجمهور اللي الجمهور. كان مرعب إيه كان يعني. جمهور مرعب عامة كابتن عصام زياد أنت كفكر فني وكروي وبطولات تفضل تواجه صاحب الأرض والجمهور ولا تروح لأحد المنتخبات اللي له في هذه البطولة مثلا في السنوات الأخيرة كان منافس المنتخب العماني؟
2: لا أنا بالنسبة لي إذا أنت تريد البطولة أي منتخب يواجهك تواجهه ما دام أن أنت
0: أي منتخب
2: أي منتخب
0: أرض ما أرض بعيد جمهور
2: عن أنا أرض وجمهور خلاص أنت وصلت اليوم لمرحلة الحسم أنا بتصور أن أشوف أنك أنت اليوم مهيئ أنك تفوز على المنتخبين يعني اليوم ما في عندك أي أعذار. أنا أتكلم بالنسبة لمنتخب الإمارات ما في أي عذر المدرب زراتكو
0: اليوم تقديم صورة والصدارة
2: والصدارة نعم يعني اليوم أنت تتكلم عن مرشح رئيسي للبطولة والمنتخب الإمارات فأنت ما عندك أي خيار اليوم أكون أو لا أكون في هذه البطولة خلاص نعم. لو وصلنا لمرحلة الحاسمة يعني.
0: نعم اليوم الكل متخوف دكتور من اللي هو الاندفاع البدني أو التدخلات البدنية خاصة بعد إصابة يوري. الكل خايف صراحة اليوم حتى في المواجهة مع المنتخب القطري اللي هو معروف بقوة البدنية خاصة أنه منتخب شهير بكروت حمراء في المباريات الأخيرة. فاليوم خايفين تشوف المنتخب الإماراتي راح يكون حذر من هذه النقطة ولا لا؟
4: لا أنا مو بخايف من التحامات.
0: نعم
4: أنا مو خايف من التحامات.
0: قام تزعل علي
4: لا لا أنا الخوف أكثر دائما إصابات العضلية من الإرهاق من الجانب البدني اللي هو كل يومين مباراة. أتنسى هذا الشيء الحين ثلاث مباريات ترى كل يومين مباراة. هني تزيد الإصابات العضلية الأمامية الخلفية الضامة الأنكل أكثر ومجهود البدني أكثر من الالتحامات. قليل أنت لاعبين يصابون من الالتحامات كابتن عبد الله.
1: نعم
4: ما شفنا كسور ولا شفنا ولا في هذا هذا من بسيط يعني سيزار ترى شيء عضلي بالتالي. فأنا أعتقد من كذي يقول ليش يقول لك المدرب أنا بسوي تدوير ليش كابتن عبد الله قال لك أنا ممكن في لعيبة اللي لعبوا شوطين كل المباريات أريحهم مثل شكل ميلوني أو كان كولوبالي أو كان روبين أو منها ليش يريحهم على السنة دور الأربعة لازم يريح لاعب لاعبين مهمين يريحهم على أساس أنه دور الأربعة لأنه هو وصل الآن دور الأربعة عكس المنتخب العراقي عشان ما حد يقول له والله أنت قلتوا الآن كلام غير لا الآن بتقابل سواء كان منتخب السعودي أو منتخب العماني في النهاية بتقابلهم أنت
0: صحيح
4: إن كان في دور الأربعة وإذا والله وفقنا إن شاء الله وصلنا مباراة النهاية ترى شوف في كرة القدم
0: إلا إذا سواها الإماراتي والقطري في النص وطلعوا من المجموعة الثانية طلعوهم بترد تلعب مع قطر
4: كرة القدم كل شيء جاي أنت ما تستطيع أنك تقول أنك أنت بتفوز أو تروح دور الأربعة وتروح مباراة النهائية الآن لو قيمنا البطولة نقول مشي بسيط، نقول أن نحن كمنتخب الإماراتي منتخب السعودي فنيا في البطولة هم الأفضل.
0: نعم.
4: لكن شو بيسوي دور الأربعة الله أعلم.
0: نعم. كابتن عبد الله، ما زلت أتكلم عن نقطة القوة البدنية للمنتخب القطري اللي يدخل اندفاعات بدنية ومنها كانت حالات طرد. اليوم تلاقي لاعبي المنتخب حتى لو كان غير زلاتكو، يعني كيف بيغير تشكيلة كاملة يعني وبيحذرهم من هذا؟
1: أنا ما أتوقع أنه يعني مدرب يرتكب خطأ كبير أنه يغير تشكيلة كاملة، لأنه مش من السهل حتى يعني لو كانت تمتلك لعيبة جيدين ما في مدرب يغير تشكيلة كاملة، يعني يغير بعض اللاعبين، يحاول أنه يدخل بعض اللاعبين اللي ممكن يستفيد منهم في المباراة اللي بعدها اللي هي قبل النهاية، إن كان زلاتكو أو كان مدرب لوبلتيجي اللي هو مدرب المنتخب القطري. أنا أشوف كرة القدم الالتحام، الإصابة، القوة البدنية طبعا غير مبالغ فيها، هي جزء من كرة، والمبالغ فيها هي جزء من كرة القدم، والإصابات واردة في كرة القدم، ولكن تجنبها أيضا وارد خلال التعامل كنت مع المباراة. في النهاية أنت ما بتمسك عضلة اللاعب تقول لا تتعور، إذا تعورت لا تعور. المهم أنك كيف تتعامل مع المباراة، اللاعب كيف يقدر يدير المباراة بشكل جيد. في النهاية اللاعب هو اللي يحس بنفسه وجاهزيته وكيف يقدر يتعامل مع المباراة. اللاعب اللي يحس عنده جهد وهذا يرفع إيده. البديل أعتقد أن نمتلك، نحن محظوظين بالبديل، يعني البديل ما بيقل عن الموجود. في النهاية تشوف اللاعب هو سيد الموقف في أرضية الملعب، هو اللي يدير. في النهاية المدرب ما عنده الإحساس أن هذا اللاعب يتعور أو ما يتعور.
0: صحيح.
1: كل الأمور في إيد اللعيبة. نحن أنا يهمني اليوم أن نستمر بنفس التركيز ونفس الاندفاعية، ما يكون الفريق يقل أو يدير المباراة بطريقة. في النهاية ذكاء اللاعبين، الخبرات المتراكمة عند لعيبة منتخبنا، أعتقد كل اللاعبين لعيبة لعبوا مع المنتخب وعندهم خبرات في تصفيات كأس العالم، في بطولة آسيا، في البطولة في غرب آسيا، في بطولات كثيرة. نمتلك من الخبرات، مهم بالنسبة لنا اليوم نطلع بمكتسبات. المكتسبات أن نحن نستمر على انتصاراتنا. في النهاية مثل ما قال السيد عصام وكلامه جدا دقيق، أن أنا من دام وصلت هالمرحلة أواجه هاي فريق ما عندي مشكلة.
0: نعم. عصام، اليوم التدوير، الكل ينتظر التدوير اللي راح يسويه للمدرب زلاتكو. أتوقع الأستاذ أحمد الحوري صراحة نوجه له تحية، طبعا كان معانا، قلت له في المباراة الثانية من راح يغير؟ قال يمكن لاعبين اثنين يدور، وفعلا غير لاعبين اثنين. في هذه المباراة كم واحد تتوقع؟ 5-6؟
2: هو يعتمد، أول شيء يعتمد على آخر سيزون تدريبي للمدرب. الثاني المدرب كيف راح يدير المباراة، يعني فكر المدرب كيف راح يدير المباراة، لأنه مثل ما تكلم الكابتن موجودين في الدكة، كابتن عبد الله قالك أنك في الدكة البديل لا يقل عن الأساسي، وهذا شيء مهم جدا. اليوم الخيارات عند المدرب خيارات مفتوحة، ودائما المدرب الذكي هو اللي يعمل كيف يتصرف في المباراة، كيف يدير المباراة. يعني المباراة اللي لعبها 90 دقيقة أو أكثر مهدي، فأنت اليوم في خلال 90 دقيقة كيف أني أقدر أنا أدور بين اللاعبين، قد أدفع ببعض اللاعبين اللي كانوا في الدكة أخليهم كأساسين، والأساسين إذا احتجتم أنا أقدر أستعين فيهم. هذه هي فكر دائما فكر المدربين، لما يكون عند المدربين خيارات كثيرة أعتقد أنه راح يكون يساعد بشكل أفضل على إدارة هذه المباراة، وهذا هو اللي يتمتع فيه المدرب زلاتكو. وايضا ان عنده، هو محظوظ جدا ان يكون عنده كميه من اللاعبين اليوم اللي متواجدين في المنتخب الامارات، يمكن ما في مدربين مر عليهم يعني كلاعبين الان كمنتخب كافضل خيارات. نتكلم عن لاعبين
0: كوزمان يا ريال، كان
2: كوزمان، ولكن خلينا نقول لك كوزمان جاء في مرحله يعني
0: طيب،
2: خلينا نقول لك كانت مرحله نوعا ما حرجه، ولكن في النهايه كل مدرب فكره يختلف عن الاخر. طيب. وهذا اللي يميز دائما. نعم. مدرب عن مدرب.
0: صحيح. دكتور ساشا كبدلاء، عبد الله حمد ذكرت اسمه، حارب شفناه، زايد سلطان، حمد المقبالي حارس المرمى، فهد محمد، وخالد ابراهيم، هل راح نشوف من هذه الاسماء ايضا ولا فقط الاسماء اللي اعتاد عليها زلاتكو في التبديلات في اول مبارتين؟
4: وشوف هو إذا بيغير اللعب أربع شواط في المبارتين، إذا بيغير، إذا هو حاس يعرف هو مراكز اللاعبين، إذا بيشوف إنه في لاعب ما عنده بديل بنفس المستوى ممكن يريح اللاعب هذا، فعنده أكثر من خيار. وأنا أتوقع إنه ممكن عبد الله حمد حصل فرصة اليوم، وحتى خالد إبراهيم يحصل فرصة أو زاد، أي واحد فيهم، لأن هو أنا كمدرب لازم أبغى أشوف هل عندي البديل نفس المستوى. هو في الهجوم في الوسط عنده وايد لعيبة زينين وايد يعني نفس المستوى، لكن في خط الدفاع مش كلهم نفس المستوى.
0: نعم.
4: ساشا لاعب خبرة، لاعب كبير، لكن من زمان ما لعب مباراة، لكن بيحتاج. ما تعرفت أي مباريات ممكن لعب من طرد. صحيح. كل شيء جايز.
0: صحيح. يمكن كابتن عبد الله الدفاعات القطرية بطيئة بالنسبة لمنتخبنا اللي شفناه بسرعة، بسرعة المثلثات والعكسيات والعرضيات، لكن المنتخب القطري في نفس الوقت عنده الكرات العالية وأيضا ينتظر إبداعات لاعب اسمه أكرم عفيف يمكن يظهر في هذه المباراة، ما نعرف صراحة، يمكن نفسيا حلت الأمور النفسية عند هذا اللاعب، فأتوقع يمكن التحدي راح يكون كبير ما بين المنتخبين. هل من راح تشوف من منتخبنا يقابل المنتظر من أكرم عفيف أنه هو اللي يقدم؟
1: ما في شك أنه يعني أكرم عفيف لاعب مهم ولاعب مؤثر في منتخب قطر، ودائما المنتخب القطري يبني الحالة الهجومية على الحالة النفسية والحالة الفنية لأكرم عفيف، ولكن أشوف أنه يعني منتخب قوي عنده خبرة، ولكن أعتقد أن منتخبنا بالسرعات الموجودة اللي شفناها من خلال الأطراف كذلك من العمق، العمق قوي بالإضافة إلى الحلول الفردية من اللاعبين، أعتقد أن منتخبنا منتخب متكامل وقادر أنه يواجه المنتخب القطري، إلا في حالات. الحالة الأولى يكون يعني أنا يكون حذر المنتخب، لأن المنتخب القطري من خلال المباريات اللي شفناها يجيد اللعب بالكرات العكسية والكرات الثابتة، يعني مميز بطريقة كبيرة ويلعبون بنظام وتكتيك خاص لهذه. هذه مصادر القوة للمنتخب القطري اللي شفتها أنا بالنسبة لي كانت الكرة العرضية والكرة الثابتة، يجيدونها بشكل جيد وعندهم لاعبين قامتهم طويلة، يعني مهم أن يكون الفريق مركز خاصة في هذا في هاي النوعية من المباريات. أنا إذا نتكلم عن تشكيلة سريعا، أنا ضد أن المنتخب يبدل حارس المرمى والمدافعين، يبدل أي حد ما في مشكلة، لأن يعني في النهاية أنت بعد
0: منظومة الدفاعية،
1: المنظومة الدفاعية مهمة، إلا في حالة إصابة لاعب، في حالة لاعب تعور، لأن من خلال المباراتين اللي شفناها ما شفنا جهد كبير على حارس المرمى.
0: صحيح.
1: ولا شفنا جهد كبير على المدافعين، مهم التجانس المدافعين. صحيح. مهم جدا هم يستمرون مع بعض يعني تكون التجانس أكبر من اللي شفناه.
0: نعم.
1: ولكن أي مركز ثاني ما عندنا أي مشكلة
0: كوسط وهجوم. طيب عصام، كل الترشيحات للمنتخب الإماراتي، يعني حتى وأن تقولي تتقارب تقولي لأن قطر أيضا عندها 6 نقاط، لكن أيضا المنتخب الإماراتي يملك كل الترشيحات من توازن يعني دفاعي. في ناس تقول لك ما تم اختبارهم، توقع اليوم يتم اختبار، اتوقعها تحدي ايضا
2: يعني
0: قطر.
2: تحدي اكيد جد.
0: بطل اسيا في النهايه. نعم. وراح لكاس العالم
2: واخر مواجهه ايضا بين المنتخبين لما لعبوا في تصفيات كاس العالم، مهم جدا
0: فوز. نعم.
2: اليوم انا اشوف سرعه نقل الكره راح تكون هي المفتاح، مفتاح المنتخب للفوز، يعني عدم ابطاء اللعب. المنتخب يلعب بالثلاثه، هم يلعبون ثلاثه اعتقد. نعم. 3-5-2. الاطراف مهمه جدا، يوم السرعه في نقل الكره راح يخفف كثير على منتخبنا في اختراق الدفاعات. الدفاعات لانه مو في الاساس، انت ذكرت يعني في عندهم في بعض يعني انا اشوف من الناحيه الفرديه منتخبنا يتفوق على المدافعين، لان عنده السرعه، عندهم المهاره، وهاي مهم جدا. المسانده مطلوبه جدا من لاعبي الوسط، معي واتكلم اليوم عن حتى عن خيمينيز راح يكون له دور كثير. اتمنى ان ايضا نشاهد باله في فتره اذا دفع في المدرب راح يكون ايضا له دور كبير ايضا، لكن انا اشوف تفوق منتخب الامارات من ناحيه الفرديه ومن ناحيه الجماعيه بشكل افضل. منتخب القطر راح يعمل على اقفال وسط الملعب، يعتمد على الاندفاع البدني وحاول قطع الكرات. البس باس مشكله. أنا اتمنى انه ما يكون في بس باس، لان
0: هو ما شفناه في المباراتين، ما شفنا
2: المس باس، يعني الكرات المقطوعه ممكن تسبب لنا مشاكل. بالعكس، انت لما تنقل الكره بسرعه راح تجد لك اكثر من حل امام دفاعات المنتخب القطري.
0: طيب توقعك عصام؟
2: لا، انا اتوقع ان شاء الله فوز منتخب الامارات،
0: فوز منتخب
2: الامارات ان شاء الله بنتيجه كبيره ايضا.
0: نعم.
2: نتيجه كبيره.
0: نعم. انا يا يسالك اللي قال عصام 4-0 4-2 فوز اماراتي كبير.
4: لا انا اقول
0: لان سواها في تصفيات كاس العالم،
4: ما عليك، انا اقول ان شاء الله فوز الامارات، لكن النتيجه ما في علم الغيب.
1: الدكتور بدا يغير،
0: كان بيقول 50-50
1: جات لل 50-50.
4: اي شوف
1: احسن لي، شوف يعني التوقعات في النهايه هي توقعات.
0: احنا اللي شفناه، احنا
1: من خلال اللي شفناه ان المنتخب الاماراتي يمتلك من الامكانيات انه يقدر يتفوق على المنتخب القطري مع خبرة المنتخب القطري وقوته في بعض الجهات، ولكن أتوقع شخصيا أن المنتخب الإماراتي يعني بيفوز.
0: نعم هو فوز إماراتي.
1: أقدر أقول لك النتيجة بس إذا شو بتعطيني ما هذا شيء ثاني.
0: كم بلد ماي ياجي
1: ماي زين ماي وايز مهم يعني. المنتخب الإماراتي بيفوز 3 إن شاء الله.
0: 3-0 أحمد. من الآن الكأس الإمارات تحت خليج مفروض يحاسب الكويت. أحمد يقول لا ما صارت لعب يعني ما وصلت لهالدرجة.
4: لا لا لا كلام
1: سلم على أحمد.
0: يسلمون عليك. قرعة ما فهمت هم لو مسويها لعبة أحسن يعني لعبة مش قرعة يقصد. وناس يقول لك أيضا تصنيف كل هذه النقاط تكلمنا فيها صراحة عاد 4 قوي يقول حشيم. طيب عامة كثير نقاط صراحة يمكن اليوم تكلمنا فيها عن مواجهة اليمن مع البحرين طبعا أكيد توقعات تحسين الصورة وأيضا بالنسبة لفوز المنتخب السعودي على العراقي وتكلمنا عن نقاط كثيرة صراحة أخطاء كبيرة كانت المنتخب العراقي بما يخص حتى حارس المرمى صراحة أحمد باسل يتحمل جزء كبير من خسارة المنتخب العراقي. المنتخب العماني أيضا اقتنص الفرصة المهمة جدا بأمانة وفوز كبير على المنتخب الكويتي العريق. أكيد إن شاء الله نتمنى من اللي خرجوا يعودوا إن شاء الله بأفضل صورة. اليوم راح تحدد المربع الذهبي. مستمعين الأعزاء متابعين الكرام عبر صوت الملاعب ختام هذه الجولة أكيد المليئة بالإثارة والترقب ينتهي أكيد الصخب الكروي ليبقى المعنى الأجمل والأصلح للبقاء أن الهدف الأسمى والانتصار الحقيقي مش كرة تسكن الشباك فقط إنما هو هذا اللقاء الأخوي الجميل اللي يجمع أبناء الخليج في بيت واحد حتى وأن طال التحدي وسهرنا جميعا لنحبس الأنفاس ونحبس معها النبض حتى اللحظات الأخيرة لنعرف من حسم التأهل بطاقة القرعة التاريخية. فإن صدى الإثارة ما تنسينا قيمة القرب الخليجي تحدي التنافس ينير قلوبنا أكيد بالود والمحبة والألفة وصلة الرحم لتبقى الأبد. واليوم ننتظر الأبيض الإماراتي الجميل ننتظر من كل عشاق المستدير لوحة جديدة من الإمتاع وعزف تكتيكي ساحر يسعد القلوب. تبقى الملاعب سماء للتنافس النبيل ويبقى الخليج بأبنائه وشعوبه بيت واحد ينبض بالخير والمحبة. كان معكم فريق عمل صوت الملاعب دكتور موسى عباس الكابتن عبد الله علي وعصام زياد وأخوكم مهدي سليمان. دمتم في حفظ الله ورعايته.
4: شكرا.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: تعاون بين البلدين. ضمن كتاب الرسائل، محمد بن راشد يهدي الجيل الجديد رسالة محبة. من مركز الاتحاد الأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة هايكاندي هاشيليما رئيس جمهورية زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث سموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية الزامبية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع آفاق هذا التعاون. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من 5 عقود، والبناء على ما تحقق فيها من تطور، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة محبة إلى الجيل الجديد. جاء فيها: رسالة إلى الجيل الجديد، رسالة إلى الجيل الذي سيقود التغيير، إلى الجيل الذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل. أهديكم هذه الرسالة، المحب لكم محمد بن راشد آل مكتوم. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية، والتي تهدف إلى دعم تحول إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية. سالم من الربيع والمزيد.
3: تحت شعار البناء على مكتسبات الشمول المالي، النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت في أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصحة المالية، والتي تم خلالها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027-2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان. وشهدت القمة الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، لتكون دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تنضم إلى المجلس. كما تم خلال القمة توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية.
1: اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على أبرز البرامج البحثية والمبادرات العلمية التي تنفذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة العين في إطار دعم جهود تعزيز البحث الأكاديمي والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من الجامعة برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري رئيس الجامعة. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي. وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي معرض جودة الحياة والاستثمار لفكس 2026 الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل أبوظبي في مركز أدنك أبوظبي. وقام سموه بجولة تفقدية في المعرض شملت أجنحة عدد من الجهات والشركات الوطنية المشاركة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة في تخطيط مدني المستقبل. المزيد عن المعرض في حديث سارة أحمد البريكي مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة بلدية مدينة أبوظبي الحديثة حول موضوع معرض لفكس 2026.
4: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار لفكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها والتي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

0: تواكب تطلعاته، وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو تطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع، وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها، ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة، وتلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
1: أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فعاليات الدورة 15 لجائزة عون للخدمة المجتمعية على مستوى الدولة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي بحضور سعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام للهلال الأحمر ونواب الأمين العام وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الشريك الأساسي في تنظيم الجائزة. ويتناول موضوع جائزة عون للخدمة المجتمعية عددا من المجالات الإنسانية والمجتمعية. في دبي بحثت أعمال الدورة الثامنة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026 سبل تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمداد، فضلا عن دعم مرونة سلاسل الغذاء في مواجهة المتغيرات العالمية. وناقش المنتدى تحديات المناخ وسلامة الأغذية إلى جانب فرص التعاون الدولي بما يعزز استدامة النظم الغذائية ويدعم جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل. ختاما مستمعينا، شهد اليوم الأربعاء الانطلاق الرسمي لرحلات قطار الركاب بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة قطارات الاتحاد الوطنية في خطوة جديدة تعزز منظومة النقل المتكامل في الإمارات، وتوفر خياراً إضافياً للتنقل الآمن والمريح بين إمارات الدولة. وتنطلق الخدمة عبر محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة دبي اليالايس، لتنضم إلى خدمة قطارات الركاب بين أبوظبي والفجيرة التي انطلقت في 30 يونيو الماضي، بما يوسع نطاق شبكة نقل الركاب ويعزز الربط بالسكك الحديدية بين المدن الرئيسية في الدولة. وتشغل قطارات الاتحاد 10 رحلات يومية بين أبوظبي ودبي إلى جانب 6 رحلات يوميا بين أبوظبي والفجيرة، فيما تصل السرعة القصوى للقطار إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعته الاستيعابية 400 راكب. ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. ضمن كتاب الرسائل، محمد بن راشد يهدي الجيل الجديد رسالة محبة. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محمد السلومي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: مع أبوظبي FM، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: شكرا.
1: بوضة بي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء بوضة بي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: يعطيك العافية.
1: من بوظبي FM لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: أبو ظبي اف ام فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لله يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: سلمتم شكرا شكرا عشتم شكرا عشتم.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

المحبة لو حد معنا صغير. وليتك عمري وعمري كل سمع قال جن وناس كل من تواضع في الحب قالوا جبل. وليتك عمري وعمري كل من سمع قال جن وناس كل من تواضع في الحب قالوا جبل. مفهومهم المحبه

0: بقى وانت لحسها بالعشي.
1: من يزرع الشرين.

على موجتنا أبو ظبي FM. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي FM.

أنت جسد خالي، أنت جسد خالي على هيئة إنسان، أنت حرام إنك تكونين أنت، أنت جسد فاقد مشاعر ووجدان، توك بعيني عقب الأوهام بنتي، أنت بدني الحب نكسة وحقران. يا للأسف، يا للأسف إنك بروحي سكنتي، كنت بعيوني حلم، كنت بحيوني حلم واعد وعنوان، وبعماك جوفي كل سرك دفنتي. عشنا الغلام كلها مسرات حنان، حتى بصدرك كل فرحة حضنتي، من العطاء فاق التوقع والإمكان، وانتي الحب الذات عشتي ودنتي، مديت لك يد الوفا طول الأزمان، لكن خسارة باخر الوقت خنتي، شتان بين الأمس واليوم شتان، يا من بعيني لأسفل الدرك هنتي، صرتي أماني عانق الطي الأكفان، وعزاي إنك

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات 90 اف ام خلها دوم في البال
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.